0: سأزلي مثل عينيك بلا
1: طليل. هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

تهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: وبشارة من سوالف الناس لأول ضحكة في الدوام. من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعين الأحبة عبر أثير هلا أف أم. بسم الله توكلنا على الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان رب العظيم سبحان الله وبحمده. يعني هذه عودة بإذن الله تكون خير وتكون موفقة وتكون سعيدة وتكون جميلة. وعودا حميدا نقولها لكل أحبتنا من بعد الإجازة. إن شاء الله يا ربي قضيتوا ثلاث أيام حلوين مروا عليكم بالخير واليسر والسعد والفرح. انبسطوا واستانستوا إن شاء الله مع أهلكم أحبابكم ومن يعز عليكم. معلش طلاب الثانوية العام والدبلوم العام يعني أكيد ما انبسطوا كثير بالإجازة بحكم فترة اختباراتهم. الله يوفقكم ويعينكم ويعاونكم ويسهل عليكم إن شاء الله وتكون اختباراتكم والباقي أكيد منها إن شاء الله تكون كذا خفيفة. الله يسهلها وسهلة ويسيرة يا رب إن شاء الله تمر مثل ما أنتوا تودون ومثل ما أنتوا تحبون. الجميلون يمدحون والسعداء يشجعون والناجحون يدعمون، أما من ضاقت به نفسه فلا يجد ما يقدمه سوى التقليل من الآخرين. فلا تخلوا مع هذه العودة مع بداية هذا الأسبوع يعني أن حد ممكن يكسر مجاديفكم ولا يأثر عليكم لا سمح الله أو شيء. أبد أبد. ربي يسعدكم ويسر أموركم إن شاء الله وبداية تكون خير بداية تكون سعيدة. اليوم بعد على فكرة يعني كذا احنا راجعين من الإجازة مع يوم بيكون بإذن الله تعالى إن شاء الله مميز. اليوم الأحد 21 من يونيو مستمعينا، اليوم على فكرة راح يكون أطول نهار في السنة. تفاصيل أكثر إن شاء الله راح أعطيكم إياها في الفاصل الجاي. هذه أجمل تحية لكم مني أنا وفاء. يلا بسم الله مع بعض نبدأ معاكم مشوار صباحكم عمان.

يا صباح الخير وصباح البدايات الجميلة بإذن الله تعالى مع العودة من الإجازة عودا حميدا لكم جميعا، وادروا بالسلامة لكم إن شاء الله في يعني دروبكم ومشاويركم الصباحية وعودتكم، إن شاء الله تكونون يعني مبسوطين وأموركم تكون طيبة ومزاجكم يكون رايق ومو جايين سهرانين ولا سهرانين مع المباريات يا جماعة. عموما اليوم الأحد وصباح اليوم 21 من يونيو يشهد العالم حدث فلكي مميز يعرف بإيش يا ترى؟ الانقلاب الصيفي، معلنا أن بداية فصل الصيف فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. تخيلوا أن اليوم بس بداية فصل الصيف فلكيا. كل هذا كان كذا يعني، بس مثل ما يقولون سبحانك يا رب، هذا كذا يعني احنا عندنا على مستوى الإذاعة نقول مثلا تيزر، فشيء كذا مال تشويق يعني بسيط من البرنامج يعطونكم اياه، فهذا كله تخيلوا كان كذا برومو تريلر. البداية راح تكون ان شاء الله فلكيا بداية فصل الصيف اليوم بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية، ومستمعينا هذا راح يكون أطول يوم بالسنة أو أطول نهار تحديدا بالسنة والأقصر ليلا، وهذا بسبب ميل محور الأرض مش بسبب قربها من الشمس مثل ما البعض يعتقد. وبعد هذا اليوم راح تبدأ ساعات النهار بالتناقص تدريجيا حتى الاعتدال الخريفي، فيعني اليوم مش يوم عادي، اليوم هو الأطول نهار في السنة، والعالم رح يشهد الانقلاب الصيفي اللي يعلن بداية الصيف فلكيا. ومثل ما قلنا اليوم يعني احنا المقصود فينا بالنص الشمالي من الكرة الأرضية، يعني احنا الجزء اللي في خط الاستواء، شمال خط الاستواء تحديدا، دول الخليج، مصر، الأردن، ومعظم دول أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. فاليوم في سلطنة عمان مثل ما قلنا يعني راح يكون هذا اليوم الأطول نهارا والأقصر ليلا في السنة في سلطنة عمان ومعظم دول المنطقة، وبعد إن شاء الله راح تبدأ ساعات النهار بالتناقص تدريجيا حتى فصل الخريف. فالله إن شاء الله يعينكم ويعاونكم ويسهل عليكم في أطول نهار بالسنة استمتعوا فيه. وفلكيا كل عام وانتم بخير، بداية الصيف اليوم 21 من يونيو مع عودتكم من الإجازة.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
1: صيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
3: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالاً عمانياً غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاماً، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
5: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر عمان air.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: إذن من صباحكم عماني، هذه أجمل تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا. واليوم خلوني أخبركم هالمرة عن واحدة من يعني أفضل الوجهات اللي ممكن تقضوا فيها أيامكم، إجازتكم الصيفية، ممكن نقول الإجازة هذه والويكند، ممكن أنكم تستمتعوا بالحجوزات. وين يا ترى؟ عيشوا متعة الاسترخاء على الشاطئ والراحة أيضا جنب المسبح في منتجعات بر الجصة. تقدر تختار مكانك المفضل سواء في فندق هيلتون مسقط البندر أو في فندق الحصن مسقط، واستفيدوا من خصم الآن يصل إلى 20% على باقات الإقامة المرنة مع الإفطار أو الإقامة الشاملة للإفطار والعشاء. أخبركم بالأسعار، الأسعار رح تبدأ من 58 ريال عماني، 58 ريال عماني، ولكن هذه من غير الضريبة والخدمة. رح تحصلوا لكن على مزايا حصرية مستمعين، ترقيات مجانية لغرفكم، تقدرون تسوون تسجيل وصول مبكر للإقامة، تقدرون تسوون تسجيل مغادرة متأخر على حسب التوافر طبعا والحجوزات معاهم، بالإضافة إلى إقامة وجبات مجانية رح تكون للأطفال اللي رح يكونوا معاكم اللي يكونوا أقل من سن 12 عام. كل اللي يسمعنا وحاب أنه يستفيد من هذا العرض وحاب أنه يحجز، احنا نخبركم أول شيء العرض راح يكون ساري للحجوزات قبل 3 سبتمبر، والإقامة تقدرون يعني تحجزون لحد تاريخ 30 من ديسمبر، يعني أقصد تروح على الإقامة لحد تاريخ 30 من ديسمبر، ولكن الحجوزات لين تاريخ 3 سبتمبر تقدرون تحجزون في الوقت المناسب لكم. الحجوزات راح تكون على الرقم 24776262، أرجع 24776262. إذن هذه عروض خاصة أنكم تختاروا وجهتكم وخلنا نقول غرفتكم المفضلة، يا في هيلتون مسقط البندر أو فندق الحصن مسقط في منتجعات بر الجصة.
0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

0: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
1: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم. GS1 عمان، موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222-6166.
2: حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق.
3: حالة الطرقات.
4: حالة الطرقات من هلا اف ام، يا صباح الخير والبركة عليكم. نشوف كيف الوضع وكيف الأمور والوضع. طريق مسقط السريع مزدحم، في زحمة في طريق مسقط السريع، ويعني كذا من الأخبار ومن الرسائل من المستمعين إن في حادث، ولكن نحن أكيد راح نجيب العلوم إن شاء الله والأكيد من الجهات المختصة وراح نخبركم بالتفاصيل. الله يسلم الجميع. هذا بالنسبة لطريق مسقط السريع، ففي يعني ازدحام في مخارج المعبيلة، الخوض، الموالح وكذا. الوضع إلى وين؟ إلى بعد مخرج الرسيل. أما في شارع السلطان قابوس والله شوف حتى زحمة، شيء زحمة بعد في شارع السلطان قابوس من بعد جسر الخوض إلى دوار برج الصحوة وقبل دوار الموج أيضا مزدحم. أنا قلت عادي يعني أروح إجازة وبرجع أحس أن الوضع بيكون يعني شوية أفضل ومتعدل. خبرونا كيف أموركم مع الطرقات وكيف الوضع في هذيل الأسبوعين اللي غبت فيهم عنكم. عسى كان وضع الطرقات زين وتمام، لأن على أساس مع نهاية المدارس خلاص الوضع يكون يعني زين في الطرقات، ولكن كأنه أشوف إنه بعده، ولا اليوم وضع استثنائي. راح نشوف وراح ناخذ أكيد المشاركات والرسائل ونتابع نحن معكم بالفترة القادمة أيضا حالة الطرقات. أهلا وسهلا بالجميع وكل اللي منضم لنا في هذه اللحظات، نصبح عليكم بالخير.
2: حالة الطرقات. عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: ويا صباح الخير وصباح العودة لكم من الإجازة، إن شاء الله استأنستوا وإن شاء الله استمتعتوا يا رب. وصباح العودة بعد لي صح، بس الفرق يعني تو ثلاثة أيام أنا كنت أسبوعين. فصباحكم خير وبركة، نشوف إيش جديدكم، إيش صار إيش ما صار، في شي فاتني ما في شي فاتني، كيف أموركم، إن شاء الله كلكم موجودين ولا أجستوا ولا كيف الوضع. أبو محمد يقول صباح الورد، شوية أقل الزحمة من بعد المدارس، ولكن الحمد لله عندي طريق خاص ما في زحمة وما خبر حد عنه. يعني أبو محمد أنت قول، وإن شاء الله يسهل أمورك والمستمعين بعد يستفيدوا، ترى ما حد إلا نحن، بس نحن ومستمعين صباحكم عماني، فما حد ما حد. صباح العودة بعد غياب طويل دام 3 أشهر، ما شاء الله يا هالة، إجازة إن شاء الله كانت سعيدة وجميلة، إجازة حلوة بإذن الله تعالى. وخبرينا كيف إشعاد مع العودة اليوم بعد 3 أشهر. أنا أتوقع أن الشيء يعني شوفي، أنا كان أسبوعين وحسيتني يوم جيت كذا يعني مغيبة، وين الموسيقى تو، وين وش صار، وش ما صار، وش متغير. بس بعدين خلاص أول ما تدخلي الدوام كذا كبالش 5 دقائق وبترجعي وبتتعودي، بس على 3 أشهر هذه ما جربتها. كيف العودة اليوم بتكون أنت خبرينا، عاد كيف بكرة، يعني بكرة خبرينا كيف تم أو كيف مر اليوم. انزين، هنا عندنا أيضا طبيعة أبو عمان يقول تحياتي لجميع المستمعين وبالأخص لكل من يعرف طبيعة، وتحية خاصة لأخي يعقوب السيابي، وإجازة سعيدة للجميع. إجازة؟ لا هي مش إجازة، خلاص الإجازة خلصنا، نحن اليوم أسبوع سعيد للجميع. شكلك مسوي كوبي بيست يا، أيوة والله كوبي بيست ها ما الأسبوع الماضي. إنزين، هنا عندنا أيضا سالم سليمان يصبح للجميع بالخير، وخالد العاصمي. عندنا أيضا من المشاركات الصباحية أسماء، صباح خير يا أسماء، إن شاء الله يعني الأمور تكون طيبة كذا على الساعة القادمة أو قادم الوقت بإذن الله. نفس ما قلنا أنه يعني على حسب ما يقولوا المستمعين أنه في حادث في طريق مسقط السريع، ولكن أكيد نحن بانتظار الجهات المعنية إن شاء الله يخبرونا التفاصيل، وأكيد هم يعني يتعاملوا مع الحادث، وبإذن الله راح نوافيكم. أم بلسم صبح عليكم أيضا بالخير، تقول صباحكم جميل بعد إجازة امتدت 7 أشهر. يا السلام، اليوم في مبازاة في الإجازات، يعني أنا بديتها بأسبوعين، بعدين هناك حد بداها ب3 أشهر، الحين 7 أشهر، يلا من يزيد يا جماعة الخير. حلو حلو، طار الإجازات صراحة يعني برد القلب، ولا إيش رأيكم؟ هنا صباح الكسل بعد إجازة 3 أيام، يعني كانت إجازة حلوة ولكن صراحة ما سويت فيها شيء، وكنت قاصدة أني أكون يعني كسولة في هذه الإجازة. أحيانا حلو ترى، يعني أحيانا أنا يعني من وجهة نظري ما لازم الإجازات نروح ونسافر ونرجع ونمشي، لا حلو أحيانا الإجازة بس كذا ما نسوي شيء، جالسين في البيت، أكل ونوم وكذا منعزل عن العالم، بعد زين. عموما راجعي لكم ومكملين أكيد معكم، وخبرونا كيف كانت إجازتكم، إيش سويتوا إيش ما سويتوا، ناخذ أكيد العلوم وتفاصيل. صباحكم عماني مكملين معكم مع الأخبار والمواضيع وأكيد ضيوفنا لليوم.
0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. المادة 74 من قانون العمل، يتعين على صاحب العمل نقل العامل الذي يعمل بنظام ساعات العمل الليلية إلى نظام ساعات العمل النهارية إذا ثبت بشهادة صادرة عن جهة طبية معتمدة عدم قدرة العامل على أداء العمل خلال ساعات العمل الليلية. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.

صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. صباحكم عماني، صباح

0: مع مشاركاتكم ورسائلكم. صباح الخير. نشوف ايش قلتوا. انا احتاج 6 أشهر مرتين في السنة، هذه مش ممكن. يا من ما اعرف من اللي راسل الرسالة. وابو تركي يقول صباح النشاط، احلى اجازة سنة كاملة بس نداوم يعني الراكض في المحاكم في الشهر يوم ونرجع للاجازة بسبب التسريح. وهنا احمد ابو سعيد يقول صباح النور عودا حميدا. هذه الصباح لاخي سعود التوبي وأهنيه لكونه مسؤول الجديد، بس راسه يابس الله يعيننا عليه. وصباحكم حب. أهلا يا أميرة، صباح الخير. أسبوعين مرة سريعات يا أميرة. والله ما يوحش أشغال إن شاء الله يا رب، وأنتوا إن شاء الله بعد استأنستي واستمتعتي في الإجازة هذه اللي فاتت. هنا أيضا الحمد لله هذه الإجازة فعلا كانت للكسل، قلت حال عائلتي إيش رأيكم إنه ما لازم نروح مكان، من هنا نوفر لأن نهاية الشهر، ومن هنا شوية نستمتع بالكسل ونكون نسوي فعالياتنا في البيت. فقط رحنا اتجمعنا عند أهلي وعند أهل يعني زوجي، وهذا ما أعتبره أنه يعني طلعة، هذا بالعكس شيء لازم أن نسويه نحن كعائلة. أهم شيء أنكم استانستوا، أهم شيء أنكم استمتعتوا، وأهم شيء أنه يعني هذا الكسل كذا جاب نتيجة. راجعين اليوم إن شاء الله بكل نشاط لدواماتكم بإذن الله تعالى. هنا أيضا من المشاركات بعد صباحكم خير وبركة. الإجازات أصلا صايرة ملل أنك أنت تطلع فيها لأن كلها نفس الأماكن، بينما لو كان في الشتاء صح كان أفضل. فعشان كذا أفضل أجلس في البيت أخلص أمور البيت، وسويت جدول في هذه الإجازة وخلصنا أمور كثيرة أنا ويعني العيال وأبوهم، كان في أشياء حابين أن نرتبها ونغيرها في البيت فبدينا فيها، والإجازة كانت فرصة حلو يعني كل واحد كذا سوى أو خلى هذه الإجازة تعدي بطريقته. اللي جالس كذا كسلان ما في شيء مسوينا وحاب هذا الكسل، اللي يعني طالع ورايح واستانس، اللي خلاص ها عاد مدد الإجازة وكملها مع الإجازة اللي فاتت، واللي ايش بعد في حد نسينا من اللي أشياء اللي قلتوها، اللي غير أشياء في البيت وبدأ بعض النشاطات. الله يسهل أموركم وإن شاء الله تكونوا راجعين اليوم بهمة وبنشاط بإذن الله. ربي يبشر كل واحد بإذن الله بالخير، ودروبكم تكون سهالات إن شاء الله.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: أبى أسمع ونقول
3: ندمان قلبي عشوك، قلت لك أحبك للموت.

0: سنة
1: والكباسي
0: حبيبي بوسيقى
1: هذه تحية خاصة حقهم يلا وروني واحد اثنين
2: مباراة في مشاعر ما تنوصف حماس ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع الصفاء نفهم

0: الجو.
1: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmascat.om. تطبق الشروط والأحكام.
2: لا تغير القناة، باقي ثلاث إعلانات ونرجع لكم.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
5: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.

0: خلونا نشوف حالة الطقس وكيف الأمور. أمور الطقس: تدفق السحب على المناطق الساحلية لبحر عمان وعلى محافظتي الوسطى وظفار، تكاثف السحب المنخفضة على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها وعلى أجزاء من سواحل محافظة جنوب الشرقية.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

طبعا مستمعينا الأحبة، مثل ما قلنا سبب الازدحام اليوم وجود حادث، وجانا الأكيد من الجهات المعنية يتم التعامل مع حادث انفجار إطار مركبة قبل واحة المعرفة باتجاه الداخل تقريبا قبل نحو ساعة في طريق مسقط السريع، علشان كذا يعني الزحمة، وهذه الزحمة اللي باقية هي بسبب الحادث اللي كان يعني صاير وتم التعامل معه. وأكيد بالإضافة إلى أنه نحن في بداية الأسبوع، فمن المتوقع أن تشهد الطرق الرئيسية في محافظة مسقط كثافة مرورية نشطة واعتيادية، نظرا لاستئناف أكيد أعداد كبيرة من الأشخاص لأعمالهم. فنفس ما قلنا تم التعامل مع حادث انفجار إطار مركبة قبل واحة المعرفة باتجاه الداخل قبل نحو ساعة. غير ذلك الأوضاع المرورية مستقرة والأمور مستتبة، فقط الزحمة اللي هي توابع يعني الحادث. الله يسهل أموركم إن شاء الله يا رب مستمعينا، وتوصلوا لوجهتكم بألف سلامة. وهذا إذن المستجدات، مستجدات حالة الطرقات والزحمة، والناس تسأل ليش الزحمة صايرة أكثر مع أنه خلاص الوضع يعني نوعا ما خلونا نقول لا هادي، أموركم تمام بإذن الله تعالى. إنزين، إيش نسمع الحين يا جماعة الخير كذا قبل لا نروح للساعة القادمة؟ لا خلاص الأمور طيبة يا سمية، خلاص الحين الوضع تمام، فقط توابع الزحمة، يعني كان في حادث فاصطك الطريق والزحمة بعدها مستمرة لغاية الحين.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
1: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
2: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
1: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
3: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني. سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة، تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
6: أريدو طور عالمك.

إذا من صباحكم عمان، المشوار معاكم مستمر ومكملين مستمعين الأحبة. ويقول صباحكم ورد، سبب الازدحام انفجار تاير شاحنة، والسبب يعني هذا قبل دخلة الرسيل، فهذا هو السبب. من أبو أحمد، يسعد لنا صباحك أبو أحمد. أهم شيء سلامة الأرواح، الله يسلم إن شاء الله اللي موجودين. مثل ما قلنا عبر يعني على حسب ما كنا نتابع في الطرقات، على سواء الشارع العام والخط السريع، هي الزحمة ما زالت موجودة طبعا. فكان في ازدحام في موقعين على أول الصباح، كان عند الخوف تقريبا، وأيضا الحادث الآخر كان بمخرج الرسيل. فنسأل الله السلامة لكم جميعا، ويا رب إن شاء الله دروب السلامة لكم، وتوصلون لمقاصدكم مع بداية هذا الأسبوع والعودة أكيد من الإجازة، وأنتم بخير وعافية وسلام ومبسوطين، أموركم طيبة وكل شيء كان تمام التمام، انبسطوا في إجازتكم، هذه أهم نقطة. فنتمنى لكم إن شاء الله دائما صباحات سعيدة برفقتنا. إحنا أكثر من موضوع إن شاء الله راح يكون معنا، وأكثر من لقاء أيضا في صباح اليوم من صباحكم عماني. خليكم متابعين.

0: العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان. موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222-6166.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: إذا من صباحكم عماني، المشوار معاكم مستمر مستمعينا، وهذا أجمل التحيات في بداية هذا الأسبوع لكل من يسمعنا ويتابعنا أكيد في صباح اليوم.
1: أيوة مع أيوة. الإجازات وإجازات يعني كذا الطلبة ويعني أولياء الأمور خلينا نقول كذا في هذه الفترة يكونوا في معايا، ما يعرفوا وين يودوا أولادهم، ومع الإجازة بالضبط. أكيد الطويلة. فإذا كنتوا أنتوا للحين تخططوا وين تقضوا إجازتكم وإجازة الصيف مع العائلة، فأكيد دبي هي الوجهة المناسبة هالسنة، وكل سنة عندها شيء مختلف خصوصا للأطفال.
0: شوفي ذكرتيني شذا، فعلا دبي أطلقت برنامج جديد اسمه صيف في دبي، وفكرته الحلوة أنه يخلي الأطفال هم محور هذه التجربة، فمن خلال مجموعة تكون كبيرة ما بين الأنشطة والفعاليات والتجارب الترفيهية اللي تناسب اهتماماتهم وأعمارهم المختلفة. والحلو أنه أكثر الخيارات متنوعة، سواء للأطفال اللي يحبوا المغامرات والاستكشاف أو اللي يستمتعوا بالتجارب التفاعلية والتعليمية. ومن بين الوجهات المشاركة هي متحف المستقبل، وعندك دبي أكواريوم وآيا يونيفرس وذا جرين بلانت وغيرها من الأماكن اللي دائما تجذب العائلات والأطفال.
1: على فكرة هذه الأشياء اللي ذكرتيها والأماكن نفس ما قلنا هي مش بس للأطفال، والأطفال يستمتعوا فيها أيضا، حتى نحن الكبار ممكن أن نستمتع فيها. نفس الشيء وفاء في مبادرة مخصصة للمخيمات الصيفية تجمع خيارات كثيرة بالنسبة للأطفال اللي دائما عندهم هوايات وميول، وهذا يعطي العائلة فرصة تختار التجربة الأنسب لأطفالها خلال هذه الفترة. فمخيمات عندك، أماكن تزورها عندك، أماكن سياحية، أماكن يعني خلنا نقول صحيح. كذا متحف المستقبل وأشياء ممكن دبي أكواريوم نفس ما ذكرتي، فالأطفال يعني يحبوا هذه الأشياء، زائد بالضبط. أولياء أمورهم بعد ممكن يستمتع.
0: أكيد شوفي لو تلاحظي أنهم عطوا الأطفال المساحة الأكبر أنهم يختاروا الأنشطة اللي هم يحبوها، لأن يعني التجربة راح تخليهم هم أقرب يعني المتعة أكثر، يحسوا فيها فعلا، يحسوا نفسهم أنهم أيضا في نفس الوقت اكتسبوا مهارات جديدة ويكونوا أيضا صداقات ويكتشفوا اهتماماتهم هم اللي ممكن يكونوا ما عارفينها من قبل. والمفاجآت طبعا ما وقفت عند هنا، لأن مهرجان مفاجآت صيف دبي راجع من جديد هذا الصيف، ورح يستمر من 2 يوليو حتى 30 أغسطس مع فعاليات وتجارب وعروض رح تكون متنوعة تجمع بين الترفيه والتسوق والمطاعم والأنشطة العائلية.
1: وهذا أحلى شيء أنك أنت تروح يعني مكان واحد، تبقى تتسوق بتحصل أماكن تتسوق، تبقى تصيف، تبقى تستمتع بالعروض، تبقى ترفيه، تبقى ثقافة، كل شيء موجود. يعني باختصار سواء أنت أصلا رايح زيارة قصيرة ولا إجازة طويلة، أكيد دبي مجهزة صيف مليان تجارب وذكريات حلوة للعائلة كلها. أكيد يعني في تفاصيل أكثر، في إعلانات أكثر راح تكون، في أنت تقدر أيضا تزور كذا الموقع وتبحث علشان تعرف أكيد مزيد من التفاصيل.

0: الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية، كيف ممكن أساعدك؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
1: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك، تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
2: شيء طيب، كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
1: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
3: إعلانك معنا يوصل للكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: هذه أجمل تحية لكم مستمعينا من صباحكم عماني عبر هلا أف أم، ومكملين معاكم ومع ضيوفنا أيضا في حلقة اليوم بإذن الله تعالى. مستمعينا راح نروح لموضوع مهم مع ضيف أيضا عزيز علينا بالاستوديو، راح يكون حديثنا إن شاء الله مع الدكتور معتز صلاح حسين، اختصاص الطب النفسي وعلاج الإدمان للبالغين بمستشفى المسرة. نصبح عليك بالخير دكتور.
1: يا صباح الأنوار.
0: أهلا وسهلا دكتور. مستشفى المسرة إن شاء الله ينظم ندوة علمية بعنوان رحلة التعافي من الإدمان، من الألم إلى الاستقرار عبر تكامل الأدوار. فإيش هي الرسالة الأساسية اللي يسعى لها المستشفى أنه يوصلها من خلال هذا العنوان اللي اخترتوه، وليش يترى التركيز على مرحلة الاستقرار تحديدا؟
1: طيب أول حاجة صباح الخير للناس كلها، خلينا كده نفككه شوية العنوان. احنا زي ما بنقول الإدمان عبرنا عنه هنا بكلمة ألم، لأن في يمكن ناس كتير ما تعرفش، يعني بتحكم على المدمن وكأنه دايما جاني وكأنه متهم. احنا بنشوف المدمن مريض في الأول وفي الآخر، وبيعاني وعنده ألم يمكن محدش بيحس بيه وبشدته غيره هو. احنا بيبقى عندنا دايما يعني مراحل كده في الادمان، ما بين ان هو في الاول يقتنع ويجيلي ويبقى متحفز، وما بين ان هو بعد فترة احيانا بيغلبه الاشتياق للمخدرات. ايه الفكرة بقى في كلمة الاستقرار، وايه الفكرة في الادوار التكاملية؟ المريض بيبقى موجود معايا لفترة، في الاول وفي الاخر هي فترة، بعد ما بيطلع تاني قصاد نفس المؤثرات اللي كان موجود عليها، قصاد نفس المشكلات المادية الاجتماعية النفسية اللي كان بيعاني منها، بيطلع تاني قصاد المصادر اللي كان بيجيب منها المخدرات. كل دي عوامل ممكن توصله ان في لحظة يقع. ايه اللي يساعده بقى؟ اول حاجة الادوار التكاملية دي، من مين بقى؟ من البيت، من المجتمع، من الاصدقاء، من المؤسسات اللي موجودة. طب يعني ايه مؤسسات؟ المكان اللي بيشتغل فيه، المكان يعني مثلا حاجة زي المؤسسة الأمنية، المؤسسة الحكومية اللي بتشرف على علاجه في أمراض تانية، ازاي تبقى متفهمة من غير ما تحكم عليه، فهماني؟ فده هيحسسه بالاندماج جوه المجتمع، وهيحسسه بأنه هو مش موصوم، مش متهم، مش محكوم عليه في عيون الناس، هيحس ان هو شخص طبيعي وسط المجتمع. ده هيوصله لمرحلة الاستقرار. ده هيخلي العوامل التانية دي اللي قلنا فيها خطر عليه لما يرجع لنفس المحيط، لما تيجي تخبط على بابه يبدأ هو يقول لا معلش خلاص بقى، انا الناس كلها حواليا، المجتمع كله معايا، فنقدر نوصل بيه كلنا كمجتمع مش بس كفريق طبي ان هو يوصل للاستقرار ده، اللي هو لا انا خلاص خلي بالكم انا متعافي، ماشي؟ فده الرساله اللي احنا عايزين نوصلها ونشتغل عليها وناخد الدعم من المجتمع فيها.
0: جميل.

0: 39 لو ما خانتنيش الذاكرة، كان في ضابط صيني اسمه لين زيكسو. الراجل ده بدأ يحرق المخدرات في مقاطعة اسمها، إما كنتش غلطان، مقاطعة هيومن أو مدينة هيومن الصينية. الفكرة إن كانت الصين بتعاني من أواخر القرن 18 بسبب دخول الأفيون، وهنتكلم ازاي يعني ازاي بقى انه بقى تخليقي، ما بقاش مجرد مادة الأفيون الطبيعية اللي كانت بتستخدم يمكن من 7000 سنة في وسط آسيا، 4000 سنة في حضارة مصر القديمة بتستخدم كعلاج مادة الأفيون نفسها، زي ما احنا حتى دلوقتي بعض أنواع المواد دي بنستخدمها كعلاجات، فهي مواد مستخدمة ومكتشفة من نبتة الخشخاش من آلاف آلاف السنين. الفكرة ان بدأت تبقى تخليقية، فبدأ الإدمان عليها يبقى شديد جدا. لأن لو صورتلك مثلا الموضوع بشكل بسيط للناس، ان لو باخد حاجة من مادة الخشخاش الطبيعية دي عشان استخدمها كمخدر، لو خدنا 10 أضعاف أو 20 ضعف من المادة دي وهي طبيعية، وخدنا ربع الضعف منها وهي مادة تخليقية، التأثير الإدماني بتاعها بيكون أشد مليون مرة. أوكي؟ ليه؟ لأنك بتاخد المادة البيور وبتعرض الدماغ ليها على طول. فالمهم ان بدأت الصين كانت تعاني في الوقت ده، فالراجل ده راح وحرق شحنات الافيون اللي كانت بتجيلهم من شركة الهند الشرقية في اليوم ده، وفضل اليوم ده متخلد لان بدأت بعديه حرب الافيون. في سنة 1987 الامم المتحدة راحت محددة اليوم بتاع 26 اللي هو كان تاني يوم بعد حرق الافيون ده، وقالت احنا اليوم ده لازم نخصصه لمكافحة المخدرات. ليه بقى؟ لان بدأ في الوقت ده في بداية في السبعينات والثمانينات والستينات كانت بدأت المخدرات تنتشر بشكل كبير جدا، وأثرت على إنتاج دول بشكل كبير جدا. وفعلا في سنة 89 بعدها بسنتين كانت أول ذكرى للاحتفال بالنجاح في مكافحة المخدرات. وعشان كده احنا حريصين جدا ان كل سنة في نفس التاريخ ده نرجع نفكر الناس، مش نفكر نفسنا، لا بنفكر المجتمع كله، يا جماعة احنا مستمرين ومع بعض في مكافحة المخدرات. عشان كده احنا كمستشفى المسرة اخترنا ان لازم يكون لنا دور فاعل في اثناء اليوم ده زينا زي كل الدول والمجتمعات، عشان نتكاتف كلنا كدول ومجتمعات ومن الدائرة الكبيرة للدائرة الصغيرة اللي احنا فيها، علشان نوصل ان شاء الله المجتمع خالي من المخدرات
1: بإذن الله تعالى. دكتور، وهم اللي يعني ممكن نلاحظه من خلال الإعلان انه الفئة المستهدفة في هذه الندوة اللي راح تقدموها هي العاملين في المؤسسات الحكومية، فإيش الرؤية من يعني اختيار هذه الفئة تحديدا؟
0: هقول لحضرتك على حاجة. هو يعني طبعا احنا عايزين نستهدف المجتمع كله، بس فكرة ان تكامل المؤسسات الحكومية من اول المستشفيات الاخرى ممكن الغير متخصصة في الادمان، ازاي يقدر يستقبل المريض ده، وازاي ارجع لنفس الكلمة اللي قلتها لحضرتك، ازاي ما احكمش عليه، ازاي اشوفه زيه زي اي مريض، ازاي المؤسسة الحكومية اللي الشخص ده ان شاء الله متعافي بيشتغل فيها يقدر يرجع ويلاقي في عينين الناس نظرة احترام، نظرة عطف، نظرة دعم، فهماني؟ وما يعني ما تقفش عند محدودية ان هي مجرد ابداء للتعاطف، لا لا لا، يكون بأدوات فعلة، وده اللي احنا بنحاول نوصله. يمكن من اكبر المؤسسات اللي بتتفاعل معنا وبتدعمنا، والحقيقة هي بتتشارك معنا اصلا في المجهود اللي بنعمله، المؤسسة الشرطية. ويمكن هم اكتر الناس اللي عندها وعي بالفروقات جدا ما بين ان الشخص ده مريض والشخص ده مدمن، او ان لا الشخص الاخر ده شخص مروج او شخص مجرم، فاهماني؟ لان احنا بنفرق قوي بين الشخصيتين، والحقيقه ان الغالبيه مش مجرمين ومش لا الغالبيه مرضى فعلا، وهو نفسه يتخلص من ده لكن هو ما عرفش ازاي، لدرجه ان هو احيانا بيدخل في مرحله انكار، لا لا لا انا مش مدمن، لا الحاجات دي انا اقدر اسيبها في اي وقت، علشان صعب عليه ان هو يواجه الحياه دي. وهنا بيبقى دورنا احنا ان شاء الله ان احنا نساعده ازاي، لا تعالى وما تقلقش، في الم في كذا، بس احنا معاك ان شاء الله. فلما نوصل للتكاتف ده من كل المؤسسات الحكوميه دي

0: بنقدر ناخد المرحلة اللي سألتين عليها في الأول اللي هي الاستقرار. فاحنا بنلف في نفس الدائرة عشان نوصل لنفس النقطة إن شاء الله.
1: يمكن يعني فعلا دكتور يعني بشكل عام كل المجتمع الجيران الناس مثلا اللي حوالين هذا المدمن يعني نفس ما أنت تتفضل حضرتك وتقول إنه هو يعني مريض يعني بالأول والآخر, بس هم يشوفوا إنه لا هذا قراره هو انه هو يمشي في هذا الطريق, هذا قراره هو انه هو يكمل, هذا قراره هو انه مثلا الان في سبل كثيره انه هو ممكن يروح ويتعالج او انه يعني يبطل انه يمشي في السكه, فهو ظال في نفس الموقف اللي هو فيه, ورغم انه ممكن حالته تكون خلاص يعني سيئه ومتبهدل لكن هو في نفس الحته يعني مش راضي انه لا يروح مثلا يعني يتعالج او انه يعني يتحرك, فهم عشان كذا ما بيتعاملوا معاه على انه هو مريض.
0: طيب اقول لك على حاجه, ما تيجي نشرح يعني ايه ادمان, نفصصها كده بالراحه. بصي الادمان هو ماده اخدتها بغرض التجربه, لان دي اول مرحله في الادمان, انا بجرب ما عنديش معلومات, ما حدش انا يعني لو قلت لك النار دي هتحرقك صح عمرك ما هتاخديها, بس هو المدمن ما يعرفش ده, او الشخص يعني انا كلمه مدمن دي انا نفسي نوصلها لسياق تاني خالص, نقول المتعاطي, خلينا نسميها كده الطف شويه, الشخص المتعاطي هو ماده وتعاطاها, هو ما عندوش معلومات ان هي هتسبب له ايه. طب اخدها ليه؟ بطابع الفضول او برغبه التجربه, وكل الإدمان بيبدأ كده, هي مجرد تجربة, ضغط عليه صديق والله شاف حد بيعمل كده أبهره, في الأول وفي الآخر هي كانت لمجرد الفضول والتجربة. المادة دي بعد كده اشتغلت جوه جسمه, عملت له نوع من أنواع التعود. طيب هل هو بيبدأ يقول أصلا أنا تعودت أو أنا لا؟ ما بيبقاش كده, بيبدأ بعد كده يقول أصلا أنا هاخدها او هجرب المادة دي تاني بس عشان انا مضغوط, انا دلوقتي عندي مشكلة فانا عايز انسى, انا عايز اهرب من الوجع والوش بتاع المشكلة اللي في الشغل, انا مش عارف كان عندي مشكلة عاطفية فانا عايز انسى, بيبدأ يحط لها اسباب. اوكي, وما زال لحد دلوقتي ما بيستخدمهاش في فترات قريبة من بعض, ومش بيضيع وقت كتير انه هو يروح لها. طيب بعد كده بدأ يقول أصلا أنا هستخدمها في الويك إند بس عشان ما تأثرش على شغلي, بس هنا بدأ يبقى فيه بعض التعود, أو خلينا نقول عليه الاعتياد الجزئي, بدأ ياخدها كل أسبوع. بدأ بقى يحصل حاجتين بعد كده اللي هما بقى اللي بيدخلونا في المسمى الرئيسي لكلمة تعود أو إدمان اللي هو الاعتياد. إيه بقى اللي بيحصل؟ إن بيبدأ يضيع وقت كتير جدا وهو بيدور على المادة دي. يعني لو كان في الأول خلال الويك إند مثلا هو في خلال الأسبوع بيتصل مثلا بالشخص اللي بيجيب له الحاجة دي فقال له مش موجود, قال له طب خلاص بقى أعمل حسابي إن في الويك إند يبقى موجود. دلوقتي لا, دلوقتي هو ممكن يغيب من شغله علشان يروح مشوار بعيد علشان يقدر يوفر المادة دي. دلوقتي ممكن يكون بدل ما كان بيصرف في بيته 200 و300 في الشهر, لا دلوقتي أنا هصرف 150 عشان أنا محتاج 150 التانية علشان أجيب المادة دي. فبدأت تاخد منه مجهود نفسي ومجهود مادي ومجهود معنوي, فوصل لمرحلة السيطرة الكاملة, الاعتياد الدائم. المرحلة دي ما بتبقاش في عينيه وهو بيجرب في البداية, هو ما بيبقاش يعرف. أوكي؟ فهو فعليا هو ضحية. ماشي, هو ضحية. طيب في جهل في الموضوع, في جهل في الموضوع أنا معاكي, لكن هل ده معناه ان انا علق له المشنقه واقول له لا اصل انت خلاص انت جربت فانت وانت وانت وانت مدمن وانت كذا وانت كذا؟ لا, خلينا نعذر الجاهل دايما بجهله ونتعامل مع الوضع الحالي ان هو في الوضع اللي بيوصل لي فيه هو شخص تحت تاثير ماده مش عارف يتخلص منها, هو فعلا تحت سيطره كامله. خلي بالك محدش هيحب ان هو يضيع فلوسه ومجهوده وطاقته واحترام الناس ليه واحترام أسرته ليه, محدش هيحب ان هو يفقد ده كله, لكن هو فعليا تحت التأثير الفيزيائي البحت للمادة. ما هوش مجرد تعود نفسي فهتقول له لا لا لا انت لو سبت المادة دي خلاص انت اهم حاجة الارادة. الارادة جزء مهم لكن لازم نفهم ان هو مريض دلوقتي.
1: يعني دكتور هو يعني المتعاطي هو اللي بيقرر اذا هو يعني حاب انه يعني انا كأهل ما اقدر اضغط عليه واسحبه واجيبه على المستشفى علشان انه يتخلي التنويم او انه يتعالج. اقصد انه هو فعلا نفس ما ذكرت الارادة, هو تكون عنده ارادة انه هو عايز يتعالج.
0: حلو قوي, كويس جدا. بصي يعني هنتفق على حاجة, في الدنيا كلها بما فيهم احنا هنا في عمان مفيش حاجة اسمها تنويم الزامي للإدمان. هتنومه الزامي وهو مش عايز يتعاطى هياخد بس مرحلة إزالة السموم, جسمه فضي لكن الاعتياد والاشتياق ده ما تعالجش, وده علاجه شهور وشهور طويلة. ما هوش مجرد يعني خلي بالك أعظم مادة ممكن الإنسان يتعود عليها وأصعب مواد المواد الأفيونية مثلا في خلال أسبوع أسبوعين بيتجاوز مرحلة إزالة السمية.
1: حتى لو كان سنين
0: بين السموم دي كلها بتمشي من جسمه والأعراض الجانبية اللي بتبقى موجودة في خلال أسبوع 10 أيام حتى أقصى أسبوعين هيتخلص من الموضوع ده تمام, وهيبقى جسمه زي الفل ومش تحت تأثير المادة. لكن التأثير اللي سابته المادة دي على مستويات الدوبامين في دماغه مش بتتصلح كده ومش بتتصلح بسهولة, لأن الجسم خلق جوه دماغه حاجة كده بنسميها البرين سيركت. وتخيلي معايا الموضوع كده وكأنه دايرة يعني دايرة كهربائية جوه الدماغ شبيهة جدا, مش شبيهة, متماثلة مع الدوائر اللي بيخلقها الدماغ للأكل والشرب. يعني تخيلي كده مثلا ان انا باجي بقولك انا عايز اعودك انك ما تاكليش, الدماغ هيبدأ يعمل ايه؟ يبعت رسائل على طول, لا كل لا كل, والمعدة تبدأ تبعت للدماغ لا انا محتاجة كذا. اول في المرحلة دي لما بتبقى في مرحلة الجوع الشديد اي نوع اكل بيبقى بالنسبة لك 5 نجوم, صح ولا لا؟
1: صح.
0: ما بتبقاش مهتم قوي انا هاكل ايه قد ما مهتم لا انا محتاج اكل دلوقتي. طب هو الاكل ده بيساتسفا يعني هل بيبسط المعدة؟ لا هو مش بيبسط المعدة, هو بيطلع الدوبامين, فالدوبامين ده يروح يديك احساس السعادة الرهيب جدا ده. علشان كده اللي جعان جدا ده لو شخص تايه في الصحراء وجبت له مية, انا اسف يعني مش الكواليتي بتاعتها يعني الجودة بتاعتها مش كويسة, مجرد ما هياخد بق المية ده بالنسبة له كأنه شرب مية من أعالي الجبال الألب الفرنسية. صحيح. لأنه هيطلع نفس الدوبامين اللي بيحس بيه ده. فنفس الكلام المدمن. طيب إزاي نكسر الدايرة دي؟ الدايرة دي عشان تتكسر ليها برامج تأهلية كبيرة جدا, وطبعا لازم يكون في إرادة جامدة جدا منه لأن الموضوع مش سهل, ومكافحة اشتياق حاجة زي كده مش سهل. ويمكن الناس اللي دخلت في دايت إن هي تعمل ريجيم علشان تبدأ تنزل وزنها حست بالمجهود ده, الدايت مش عايز يوم واتنين ده عايز سنة واتنين. فانك تبدأ تكسر الدايرة دي وتبدأ تعود جسمك على سيستم معين ونظام معين ده بياخد وقت ومجهود, ماشي؟ فما ينفعش انا ادخله بالعافية, ما ينفعش. احيانا الشرارة الاولى بتبقى محتاجة دعم من الاهل وتعالى ويلا وكذا, ودي بتبقى برضو خطوة عندنا احنا اللي هو في البداية بنسميه الخطاب التحفيزي, ان انا ازاي اخلق جوا الشرارة دي. عشان كده دايما اول حاجة واهم حاجة بتبقى عندنا المقابلة الاولية اللي بتبقى مع المريض. يعني ممكن الاهل مثلا يضغطوا لا طب تعالى نروح العيادة, اول ما بيجي المقابلة التحفيزية دي اللي بتبقى مع الدكتور هم جدا جدا جدا واهم مما يتخيله. يعني انا بقول خد بس الخطوة مش انك تتنوم, لا تعالى بس احجز معاد وقعد مع الدكتور في العيادة. الجلسة التحفيزية دي جلسة ليها سيستم وبشكل معين, يعني انا اسف مش زي ما الكلام اللي هيقوله لك مثلا الاهل او الكلمة اللي هيقولها لك صاحبك لا او انت عندك ارادة, لا الكلام ده جميل طبعا ومشجع وكل حاجة, لكن لما بتبقى العلاج النفسي علاج منظم علاج لي سيستم معين بيمشي بيه. ونفس الكلام كده الجلسات التحفيزية دي لها حاجات معينة بنشتغل بيها، فبتبدأ تخلق جواه الشرارة دي اللي بنحتاجها.
1: فيعني هو يعني علاج الإدمان مرتبط مع العلاج النفسي، هم حاجتين بيكملوا بعض. ما ينفعش انه احنا نشتغل في حتة مثلا برنامج إزالة السموم اللي انت تكلمت عنها دكتور من غير ما احنا نتابع ايضا ونعالج.
0: طبعا طبعا بشكل يعني لا يقبل القسم على اثنين طبعا.
1: طيب دكتور، يعني من خلال اكيد تواجدك في العيادة، انت في هذه المقابلة تقدر تحدد، يعني انت تكون عارف المريض اللي امامك اذا هو جاي فعلا عايز يتعالج ولا هو جاي فترة تنظيف جسم وممكن انه راح انت
0: فهمي.
1: اقصد تعرفه تعرفهم طبعا. فكيف تتعامل في هذا يعني زي بتتعاملوا مع المرضى اللي انت يعني من خلال الجلسة تقدر تحدد؟ اكيد في ناس مثلا صار لهم سنين طويلة في الـ في الـ في الـ في الادمان وفي في التعاطي، ممكن 20 سنة 15 سنة 10 سنوات، يعني ما اعرف الحالات، يعني على حسب ما نشوفها ونسمع عنها انه في ناس يعني من للاسف في مرحلة صغيرة لما حين ممكن يكون واصل سن كبيرة. ف كيف يصير التصرف؟
0: طب هقول لك على حاجة. تخيلي كده ان في طفل شقي متلاعب وبيتحايل كده على اهله، بيلف ويدور عليهم، وراح مثلا لوالده وقال له انا عايزك توديني النادي علشان عايز ابني جسمي واوا والكلام ده، ماشي، وعايز امارس الرياضه. وهو فعليا بيعمل ده علشان عايز يبقى بره البيت وخلاص. انا ممكن اكون فاهمه كأب صح، وعارف ان هو بيلف ويدور عليه عشان هو عايزها خروجه كل يوم ويتفسح مش عايز رياضه. قدامي حاجه من اتنين صح، انا لو انا بتكلم كشخص غير مختص، يا اما هواجهه واقول له انت جاي علشان عايز تضحك عليا وانت عايز كذا، او ان انا استغل الموضوع. استغله ازاي؟ جيت لي برجلك، تعال بقى، انت جيت وبتقول لي انك عايز تعمل كذا، ايه رايك بقى ان انا هخليك تعمل، انا موافق. اوكي طيب، انا لما يجي لي الشخص المدمن وهيقول لي اصلا انا عايز كذا، وانا بستشف من وراه، انت مش جاي استعالج، انت جاي عشان ممكن زي ما بتقولي مثلا حسن المادة، ودي بتحصل كتير ان المادة ما بقيتش تأثر عليه زي الاول، فهو عايز جسمه يتخلص منها دلوقتي علشان يرجع بعد كده اقل كمية تحسسه بنفس النشوة اللي كان بيحس بيها في الاول.
1: فبتواجهه دكتور؟
0: لا خالص، بقول له تعالى انا موافق، تعالى انا موافق، تعالى ادخل، ايه رأيك؟ وعمل له نفس العلاج التحفيزي اللي قلتلك عليه، وابدأ معاه. لو في وسط 10 جايين يتلعبوا مثلا او ما عندهمش النية الحقيقية، بلاش كلمة يتلعبوا دي لان ما بحبهاش، لو وسط 10 ما عندهمش الرغبة الحقيقية ان هم يدخلوا، نجحت ان واحد منهم يكمل فانا نجحت. اوكي، والتسعة التانيين دول لو لفوا ورجعوا تاني هحاول معهم تاني. لو كل زي ما قلت لك كده 10 نجحت ان واحد فيهم يوصل لمرحلة التعافي، والله انا نجحت.
1: طيب دكتور، يعني في حالات مثلا شفتها مثلا منت يعني خلال هذه الفترة اللي ايضا انت يعني فيها، مثلا نجحت فعلا يعني دخلت في برنامج انها هذه ازالة السموم وراحت على البرامج الثانية اللي تكلمت عنها التأهيلية اللي زي ما قلت انها بتاخذ شهور، ويعني ففي مثلا قصة في بالك أو موقف فعلا يعني شفت أنه حد جاء أو ممكن يكون ما كانت عنده الرغبة الحقيقية ولكن تفاجأت أنه هذا الشخص، ومثلا ممكن في أمثلة أنه لا زالوا يعني بعد التعافي موجودين وبتشوفوهم وكذا؟
0: بص، أنا في موقفين في حياتي ما بنساهمش خالص، موقف لشخص كان عايز فعلا يتعالج، وموقف لشخص ما كانش فعلا جاي يتعالج وكانوا جايبينه أهله. في موقف حصل معايا، أنا بشتغل في مستشفيات الجامعة في أسيوط في مصر، وكان الكلام ده في سنة 2014 أو 13 حاجة كده. كان في شخص جايبينه أهله غصب عنه. الحقيقة كانوا جايبينه يعني وقتها كان الدخول الإلزامي لسه متاح قبل ما يبدأ يتعمم في كل الدنيا أنه مفيش حاجة اسمها دخول إلزامي. فكانوا جايبينه أهله وبدأ هو أنا لقيته بيجريني بس بيسيرني في الكلام اللي هو ماشي ماشي طيب هنقعد قد إيه؟ فقلت له إن شاء الله ما بين أسبوع وأسبوعين وبعد كده تطلع. فقعد يجريني في الكلام وأنا وقتها يعني عارفة اللي هو إيه انت حاسس بإحباط شوية اللي هو طب انت جاي والعلاج في وحدات الإدمان عندنا في مصر كله مدفوع يعني يمكن دي برضو هنا حاجة لازم يحسوا بيها الناس ان العلاج الإدمان هنا في عمان كله مجاني ودي يعني حاجة لازم تذكر وتحمد يعني احنا العلاج عندنا مدفوع فأهله دافعين فلوس علشان يجي فأنا بقيت بحاول أوصل له هو انت أهلك بيشتغلوا ايه انت بتجيب الفلوس دي منين فقعد يتكلم معايا ان انا بشتغل وبصرف تقريبا الفلوس كلها على الحاجات اللي انا بستخدمها دي فبدأت اتكلم معايا دخلت معاه في حاجات اسرية شوية في حاجات اجتماعية شوية واحنا قاعدين طبعا انا عادتي معاه خاصة شوية كده والده ووالدته قاعدين برا الأوضة بس الباب مفتوح وهم قاعدين قدامي ففي دموع في عينين والدته فانا بقول له بص كده شوف انت عمالة تتخانق وكذا قول لي ايه اللي جايب والدتك لحد هنا يعني ليه ما اكتفتش بان والدك يجيبك او ان حد من قرايبك او اصحابك يربطوك ويجيبوك مثلا او كذا ليه جاية هي لحد هنا فبص عليها كده وتأثر جدا فقلت له بص انت ممكن تقعد الاسبوعين دول وتطلع من هنا نفس الشخص وممكن تقعد الاسبوعين دول وتطلع منها شخص مختلف تماما الاختيار مش عندي في كلا الحالتين انا هشتغل معاك ان انت جاي هنا عشان تتغير والاختيار ليك الحقيقة يوم اتنين تلاتة اربعة طبعا في البداية بيبقى الموضوع صعب عليه عشان الاعراض الانسحابية بعد اسبوعين انا اتفاجئت بالولد ده وهو طالع كان شاب صغير كده سنه 22 سنة فقال لي قال لي بص انا اخدت قرار والقرار ده انا مش هرجع فيه قلت له قال لي ما ينفعش ابقى الشخص اللي خلى امه بتبكي عليه في جوه المستشفى مش علشان هو مريض علشان هو اللي بيمرضها فقلت له والله انا اتمنى ان انا اشوف كذا قلت له طب انا هقول لك على حاجه انا هستناك تيجي لي هنا بعد شهر وانا هطلب منك حاجات كده تعملها وديت له لستة حاجات معينة كده قلت له لو نجحت ان انت تعملهم فانت نجحت ولو نجحت انك تجيلي بعد شهر واعمل لك التحليل واطمن انك كويس واطمن انك كذا هنكمل مع بعض والله وقد كان انا لحد دلوقتي صورته في بالي كأنه قاعد معي دلوقتي لانه اثر في الشكل بتاع رؤيتي انا لموضوع الادمان وموضوع المخدرات لان برضو كنت اصغر سن كتير ولسه بنبني تجارب وخبره شخص تاني في 2018 مش هنسى والله ده دخل عندي في العياده طلع رزمه فلوس حرفيا قد كده والله العظيم وحطها لي على الترابيزه كده وقال لي ادفع قد دول كل مره ادخل لك هنا في عيادتي الخاصة قال بس هتعالج من الإدمان فقلت له أنت متأكد أن أنت عايز تعالج قال لي قلت له طيب خلاص قلت له أنا مش محتاج منك فلوس أنا محتاج منك أن ده يستمر وبدأنا نتكلم وبدأنا نتجاوب فسألته سؤال بس إيه اللي مخليك متحفز قوي كده رغم أنك بتقولي ليك سنين الراجل ده كان ليه 8 سنين تحت تأثير المخدرات فقال لي أنا باخد مخدرات من 8 سنين اتجوزت من 4 سنين عندي بنت عندها 3 سنين قال لي البنت دي بدأت تبقى واعية قال ومبارح كنت بتفرج وانا قاعد معاها على التلفزيون وكنت تحت تأثير المادة دي اللي بياخدها قال وبعد كده بصت لها فتخيلت انها كبرت وتخيلت ان في حد جاي يخطبها وتخيلت ان اللي بيخطبها ده عارف ان ابوها مدمن فتخيلت كده لو انا اللي رايح اخطب واحده وعرفت ان ابوها مدمن يا ترى هحط ايدي في ايده ولا دي حاجة هتقلقني؟ قال فحلفت اني مش عايز تاني. والله فضل يتابع معايا الراجل ده 8 شهور واحنا بنعمل الجلسات النفسية وبنعمل التمرينات النفسية. الراجل ده اصلا كان مدخن، بطل التدخين. على فكرة يمكن حاجة من الحاجات اللي الناس ما تعرفهاش، التدخين ده من اصعب انواع الادمان.
1: اللي هو التدخين السجائر العادية.
0: واصعب، يعني ممكن ابقى اقول لحضرتك ليه، بس هو من اصعب انواع. فان شخص يجي كان بيتعاطى مادة افيونية، والمواد الافيونية دي يعني اعراضها الانسحابية شديدة جدا شديدة جدا، ويمكن يعني اخطر انواع المخدرات هو المواد الافيونية دي اللي زي الهيروين والكوكايين والايس. لا يمكن الايس شوية مختلف شوية، بس هو بيعمل برضو اعراض زي كده. بس احنا يعني المواد الافيونية بالذات اعراض الانسحاب بتاعتها، يعني احنا في مواد افيونية وفي مواد منشطة زي الايس والترامل والكبتاجون.
1: هذه الاشياء كلها دكتور هم يعني ياخذوها عن طريق يعني انه اقصد يتعاطوها كحبوب ولا يعني المواد الافيونية اللي هي الاخطر واحدة مثلا؟
0: الانسان انا بقول دايما الانسان عدو نفسه. الانسان ما سابش طريقة ممكن يستخدم بها المخدرات غير وجربها. كل المواد بكل الطرق، يعني المواد الافيونية قد تتعاطى عن طريق الشم، قد تتعاطى ممكن يتعاطوها يتم تعاطيها يعني عن طريق الحقن. في بعض الناس ما شاء الله ابتكروا يعني بيتعاطوها حتى عن طريق التدخين. كل المواد الافيونية والمواد الادمانية بشكل عام ليها كذا طريقة في التعاطي، مش طريقة واحدة.
1: فالراجل ده بطل تدخين حتى؟
0: حتى التدخين بطل. الحقيقة بصي انا ليه بقولك فاكرهم جدا، فاكرهم لان يمكن كان عندي زعزعة شوية في موضوع ان يجي حد من نفسه او ان هو يجي بسبب اسرته او يعني بقول دايما ان لا ده صعب انه يعمل كذا. لا، كل شوية كان يتبني عندي يقين ان لا الشخص ممكن يتغير لو جاي بنفسه، او لو حتى احنا زقنا كمجتمع وكأسرة بالذات ان هو بس نزقه صح، يعني نديله البوش دي بشكل صح. ما نبدأش نديله الكلام في طريقة اهانات او طريقة، لا انا نفسي بس ان احنا دايما نقول له احنا معاك، يعني عارفة نطبطب عليه، نتعامل معاه ان هو مريض. والله المريض اللي تحت تأثير المادة الادمانية ما يختلفش عن المريض اللي ربنا يكفينا ويكفيكم جميعا يا رب اللي عنده كانسر. ده في ألم نفسي شديد وألم عضوي شديد، وده في ألم نفسي شديد وألم عضوي شديد. المرض واحد، اوكي؟ فاحنا لو تعاملنا معاه بالطريقة دي هنقدر نوصل له. انت لو وصلت له خلي بالك في حاجة، هو الشخص اللي تحت تأثير المادة ده ممكن عقله يغيب وهو في الشارع، ممكن لقدر الله يفقد حياته، ممكن لقدر الله يفقد حد آخر حياته، ممكن يرتكب جريمة أو جناية. الشخص ده اللي ممكن يتأذي ممكن يكون أخويا، ممكن يكون أخوك، ممكن يكون أنا، ممكن تكون أنت. فإحنا لما بنساعده إحنا بنساعد المجتمع كله. أوكي؟
1: عفان الله يا رب إن شاء الله، والله يشاف الجميع بإذن الله تعالى. دكتور إحنا يعني للأسف الوقت أدركنا و يعني خلينا نقول رسالتك في ختام هذا اللقاء دكتور.
0: أتمنى يا رب أتمنى بصي إحنا دايما كده بيعجبني جدا جدا الرؤية اللي متبنيها عمان، رؤية 2040، وإن هي بترتكز حوالين البني آدم، إزاي نرفع البني آدم ده وإزاي نوصل بيه لأن هو يكون أفضل. وأنا بشوف إن الشغلانة بتاعتي دي شغلانة جانب منها كبير إنساني وجانب منها كبير موجه للرؤية دي. فأتمنى يا رب إن إحنا نوصل 2040 ويكون مجتمعاتنا العربية ومجتمعنا العماني يا رب خالي إن شاء الله رب العالمين من المواد المخدرة
1: بإذن الله تعالى دكتور. وإحنا أكيد نذكر يعني المستمعين اليوم حديثنا كان عن ندوة اللي راح تقدمها وتنظمها مستشفى المسرة، رحلة التعافي من الإدمان من الألم إلى الاستقرار عبر تكامل الأدوار. بإذن الله تعالى راح تكون في 28 من يونيو
0: الأحد المقبل إن شاء الله.
1: إن شاء الله. كل التوفيق لكم دكتور، وجزيل الشكر لك على حضورك معنا بالاستديو. دكتور معتز صلاح حسين، اختصاص الطب النفسي وعلاج الإدمان للبالغين بمستشفى المسرة، جزيل الشكر دكتور.
0: شكرا جزيلا لحضرتك والناس.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. المادة 76 من قانون العمل: تمنح العاملة المرضعة ساعة يوميا لرعاية طفلها تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع لمدة عام واحد، ويترك تحديدها للعاملة، وتحسب هذه الساعة من ضمن ساعات العمل الفعلية. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: لا تغير القناة، باقي ثلاث إعلانات ونرجع لكم.
5: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
6: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
5: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
6: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
5: فلنعرفها للعالم.
6: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
7: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان، تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
8: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
9: أقدم لكم طيران السلام، حالة الطقس.
10: من هلا أفآم، هذه حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة بعد الظهيرة، غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار، مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ المتقطع، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
11: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
12: هذه الساعة كانت برعاية أوريدو.
13: أوريدو، طور عالم.
14: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
15: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
16: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
17: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
18: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
19: صباحكم.

0: إذن مستمعينا الأحبة مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني بداية الأسبوع وأكيد مع ضيوفنا. وفي زمن صارت فيه الحلول السريعة هي الخيار الأول للكثير من الناس، فهل الطبيعة بعدها لا زالت قادرة أنها تعلمنا أسلوب حياة أكثر صحة وعافية؟ أكيد تفاصيل عن هذا الموضوع وأكثر مع ضيفتنا موزة بنت سيف بن عبد الله الدغيشي، ناشطة اجتماعية ومتطوعة في مجال تغيير نمط الحياة لعيش أبناء المجتمع. بكل عافية نصبح ليش بالخير، أهلا وسهلا فيش.
1: حياكم الله وصبحكم الله بالخير والنور والسرور، الله يحفظكم.
2: سعيدين اليوم أكيد بتواجد معانا، واليوم يعني نسأل كيف ممكن الإنسان يستفيد من البيئة العمانية في تحسين صحته النفسية والجسدية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكركم على هذه الاستضافة وبارك الله فيكم، وخير الناس أنفعكم للناس. الحمد لله رب العالمين. دائما أنا أكره التنظير سبحان الله، لأن كل شيء لازم أبدأ بنفسي. أما أقول للناس شيء، يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أختكم موزة، يعني كنت أنا سبحان الله قبل 10 سنوات عندي بكج أمراض، وكما يقولوا حزمة أمراض، كنت عاني من القولون، عاني من آلام المفاصل النفسية، حتى الشم راحت الشم يعني راح عني، عندي نقص في الهيموغلوبين، وعندي كثير رغم أني أم وربة بيت وعندي مسؤولية وأطفال تبارك الله. فظليت أبحث وأعاني سبحان الله. يعني هذا البحث هو اللي خلى شخصية موزة بنت سيف الدغيشية تتغير. فسبحان الله تعرفت على كثير بيئات، تعرفت على فريق الأحلام العربي اللي سبحان الله ربما أقول أعطاني توازن في عجلة الحياة، عرفني على نمط الحياة، كيف أنا أعيش أفضل، كيف أتخلص من الأمراض بدون ما يكون عندي سايد أكتيف أو كما يسموه أضرار جانبية، وكيف أنا أمارس الرياضة، كيف أمارس الصوم المتقطع، وكيف أغير من هذا إلى هذا. يعني الحمد لله رب العالمين بعد ما تخلصت بفضل من الله من هذه الأمراض كلها اللي كنت أعاني منها، ومن بينها إني أصلي في كرسي. فقلت زكاة العلم تبليغه، أنا ليش أتعلم هذا الشيء والثقف؟ وبما إني سبحان الله، ولكن أقولها ترى أنا لا ضد المستشفيات ولا ضد الدكاترة، على راسي ونرفع لهم القبعة، لكن نفتح باب الحوار بأنه الإنسان لما يرجع لطبيعته اللي كانوا عليها أجدادنا عليهم رحمة الله، صدقوني ولو يأخذ ولو القليل، ولو أنه يعني تغير الجو والهواء والمؤثرات والضغوط كلها تجيب يعني أشياء في الجسم، ولكن سبحان الله نحن عرفنا فلزمنا. فالحمد لله قلت إن شاء الله دام إني تعافيت بفضل من الله وفحوصات السنوية، تقول خالتكم موزة بخير وعافية وهذا من فضل ربي، وأقولكم يعني أولادي مزوجين وعندي أحفاد يروحوا المدرسة، ولكن هذه نعمة من الله سبحانه. فزكاة العلم تبليغه، فظليت أبدأ أسوي محاضرات توعوية. لما يقولوا لي جاي من المستشفى قلت لهم لا أنا دعم للمستشفى، ليش ما أوعي المراجعين، أوعيهم وش تسوي علشان ما تكون مراجعات ضغط للدكاترة، ضغط للمستشفيات، ضغط للأسر، فيكون بصحة وعافية.
0: مثل إيش يعني توعي الناس من أي جانب؟ إيش الخطأ اللي أنت تشوفه؟
1: أولا أنا اللي كنت سبحان الله والاعتراف بالذنب فضيلة، كنت يعني عاداتي من كوسة ولا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا السكر الأبيض كنا كما تقول أصبحت أعرف أن السكر الأبيض هيروين لكنه حلال.
0: معقولة لهالدرجة؟
1: معقولة أي نعم، واسأل مجرد. فالحمد لله خط أحمر إنه السكر الأبيض يدخل بيتي مع أسرتي، فبدأت بنفسي. بدأت أيضا أبحث عن الطحين الأبيض، فشفت إنه لا حول ولا قوة إلا بالله في أكثر المواد اللي تضر الجسم وتضر حتى الأمعاء وتضر المعدة وتضر حتى المزاج، ابتعدنا عنه. ليش؟ لأنه كيف كانوا أجدادنا، لو إن إحنا نقارن كانوا يعيشوا مع الدبس والعسل والسكر الأحمر العماني وأشياء بديلة، بس نحن بدلنا هذا وهذا وانتكست صحتنا. فالنمط له دور عظيم عظيم في تغيير صحة الإنسان. بدي تغير الزيوت، وأنا أقول معظمها آيل سمعوني على الكلمة، سمحوني بأمانة، بدي تركز على الزيت الزيتون المبارك، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم وش قال؟ قال كل الزيت ودهنوا به فإنه من شجرة مباركة، وبديت أركز على زيت جوز الهند، زيت النارجيل والسمن العربي، لأنه من أشربة القرآن خلونا نفهم. فالمجتمع يبغى توعية في هذا الشيء، فأنا أكبر كلمة يعني ترفع قيمة هذا العمل لما يقول لي واحد غفر الله لوالديش وأصلح الله ذريتش، دليتينا على شيء ما كنا نعرفه. الملح، الملح المسمم بمسمياته موجود في الأسواق صح، بس لما أنا أبحث عن الملح الحقيقي أروح للملح البحري، والحين نظيف ومطحون بإمكاننا نستخدمه حتى في التنظيف، يعني يقضي على الطاقة السلبية، بإمكاننا نستخدمه في الاستحمام، في الأكل، في كل شيء. فليش هذه العادات ما نحاول نغيرها؟ فكثير يعني غيرنا من نمط من كذا إلى كذا كثير، يعني
0: ربما مع الاستبدال،
1: استبدال بدل هذا هذا،
0: بس
1: يعني الموضوع ما في حرمان. يعني شوفي مثلا أستاذة، مثلا حتى في الزراعة الحين نحن في البيت خط أحمر إنه مزرعتنا نسوي لها سماد كيماوي، في سماد عضوي وفي حيواني، مال أبقار، في مال دواجن، في مال أغنام، ليش ما نستبدل هذا بهذا؟ فثقافة نعلمها الناس، ما علشان مثلا الأعلاف وكلها تطلع في يومين، أو إنها الفواكه والخضروات اللي ناكلها في يومين تطلع ونلقاها، لا بالعكس، أنت لما تستبدل هذا بهذا تعيش شوية رفاهية صحة وتعرف ويش معنى الحياة. كن جميلا ترى الكون جميلة.
2: يا سلام يا سلام عليك. يعني احنا فعلا يمكن لاحظنا نفس ما قلتي، في ناس كثير تعودوا انه هذه الاشياء موجودة فعلا في بيتهم، ممكن شوية مسألة ان نقنعهم يستبدلوها، ممكن على قولة العمانية يستكاودوا، يعني انه السكر الابيض يروح يجيب له سكر بني والملح غير، ترى يقولش بيروح السوبر ماركت على العروض ايش اللي موجود،
0: ممكن يكون غالي بعد
2: وبيجي يشله.
1: يعني عرفت في مقولة بالانجليزي معناتها بالعربي اذا كنت لا تعرف الكلمة اللي مكتوبة على الشيء فلا تأكله. فنحن نسمع يعني نشوف على الشيبس وعلى الأكلات بكذا ما أعرف ويش أسكى 450 يعني كلمات، فنحن أمة اقرأ، يجب أن نقرأ كل ما نريد ندخل في أجسامنا، لأنه أجسامنا أمانة. إذا تريد تعيش بصحة وعافية فدائما المحاضرات أقول قل لي ماذا تأكل أقول لك من أنت أو صحتك ثروتك. فهذا جميل بأن نحن نغير نمط من هذا إلى هذا. فالحمد لله، يعني الحمد لله بدأت المحاضرات اللي أسويها التوعوية تؤتي أكلها. أحيانا يجيني واحد يقول لي إنزين خالتي موزة ترى الأشياء اللي تقوليها غالية، بس أقول له كم تسوى صحتك؟ أنت دا منك تقول فيه أمراض سبحان الله كبار سن أو أمراض مزمنة نسميها، أمراض مزمنة بإمكاني أنا أتخلص منها إذا كانت ما وراثية ولا في الجين، لكن العلم يتقدم ترى. أحيانا حتى بإمكانك من نمط حياتك وكيف تأكل وش ما تأكل تغير أشياء، ربما عادات تخليك أروع نسخة من نفسك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. فقط ابدأ بنفسك وإن شاء الله هذه الثقافة ستنتشر. حتى الماء أستاذات، حتى الماء لما نشوفه في الغرشة أو نشوفه في البيت في مثلا في البيت يعني، ولما نشوفه في الزجاجات ونشوفه في الثلاجة، ماء مضغوط ميت، لكن تصوري الأبحاث وإيش تقول لما انت تسويه ترجعه لأصل الإنسان من صلصال كالفخار، بعد نص ساعة سير فحصوا ذاك الماء مليء بالطاقة، كيف كانوا أجدادنا وجداتنا عليهم رحمة الله، يعني قطعا كيلو كيلوين يروح يجيب الماء النظيف ويحطنه في الفخار، شوف كيف طعمه انت في الفخار. الحمد لله رب العالمين، يعني اللي يزورني في البيت يشوف الفخار معلق في الصالة ويشوف الفخار الكبير مخلاي في المطبخ على أساس أني أسوي فيه الماء، وفي اليوم الثاني أطبخ منه يكون مليء بالطاقة علشان نطبخ بماء مليء بالطاقة. فهي ثقافة، ما نشوف هذه الطاقة بس نلمسها في أجسادنا
0: نحس فيها. أيضا نفس الشيء الأدوية لو نتكلم شوية، والعلاجات الطبيعية الطبية،
1: هو من ناحية الأدوية نحن شوفي أستاذة المفروض كل شيء نقرأ عنه. ليش أنا وقع نفسي؟ يعني شوفي هو يبدأ من الفحوصات السنوية، فأحيانا لما أقول للشخص هو صغير روح سوي فحوصات السنوية أو الدورية كل 6 أشهر وكل سنة، ونشكر حكومتنا الرشيدة الحين فتح الأبواب، تقول لك تعال افحص للأمراض القاتلة الصامتة مثل الضغط، مثل الكوليسترول القاتل الصامت، السمنة، السرطان، عافانا الله وإياكم. هذه أمراض لا تتحدث إلا بالفحص. فأحيانا نشوف واحد تجي قلطة، قل فلان بخير رايح ينام، ليش جاته قلطة؟ هذه تراكم الدهون الثلاثية على سبحان الله الشرايين التاجية اللي مثل الشعرة، ففجأة يطيح. بس انت درهم وقاية خير من قنطار علاج. تفحص سنويا لو ما فيك شيء لتقي نفسك شر الأمراض. فبدل ما يقال لك أنت مصاب يقال لك قريب الإصابة، فتغير نمط حياتك للأفضل.
2: فمن البيئة العمانية يعني إيش أكثر الأشجار أو أكثر النباتات اللي فعلا كانت حتى من القديم يعتبروها صيدلية متنقلة وأدوية من بيئتنا العمانية؟ إيش من نباتات وأشجار اليوم تساعدنا أيضا يعني ضروري أن احنا ناخذها؟
1: والله كثير كان، يعني مثلا الكركم بالرغم انه جاب لنا اياه مجفف كان وكذا اورجانيك كما يقولوا عضوي، فكان جداتنا يعني تسعى بانها يعني تطحن ذلك الكركم لتستخدمه في الاكلات، بدل ما تشتري كركم مطحون ما تعرف وش الاضافات اللي فيه. الزنجبيل، الزعتر، والزعتر الحمد لله رب العالمين متوفر كثير عندنا في عمان، فمشروب الزعتر ما أروعه لما تشربيه مع الوجبة، أو مشروب القرفة ما أروعه. واجد يعني أشياء كثير من الطبيعة نستخدمها ولله الحمد، فهي تفيدنا يعني بمعنى يعني الحمد لله رب العالمين علم الإنسان ما لم يعلم. فالإنسان لما يبحث في الطبيعة يشوف أشياء كثيرة بس كان الحين احنا غافلين عنها، بس الحمد لله بدأوا الناس يزرعوا، بدأوا يعرفوا، بدأ بعد ما طلعت هذه الأمراض اللي يعني سبحان الله ظلت يعني صحة صغار الحين، يعني أطفال صغار يقولوا لك في السكري وراثي، ما شرط وراثي، شوف نمطه. يعني كثير أنا أشخاص يقولوا والله ولدي الصغير يضرب كل يوم 4 إبر. نحن لو بس نفكر في هذا الطفل وش يأكل وش يشرب، يعني ثقافة نزرعها في أولادنا،
0: كيف نمط الحياة في
1: كيف
0: نمط
1: كيف إحنا لما كنا صغار، كيف لما كنا صغار كان حتى هذه الدكاكين وهذه الأشياء السريعة والوجبات وغيره والمشروبات. يعني معلومة أخذتها يقول لك هذه العصائر اللي نعطيها أطفالنا سنتوب وغيره وغيره وغيره والمشروبات الغازية، كأن نعطي أطفالنا كل يوم جرعة من الكحول، فبعد سنوات ربما يصاب بأمراض الكبد وأمراض لا تحمد عقباها. فثقافة نعلمها الناس، ليش ما نعطي أولادنا الفواكه في البيت بطريقة إن نعطيهم الفواكه بدل العصائر؟ وليش ما نسوي لهم عصائر في البيت؟ ليش يعني الكركديه على سبيل المثال والطعم ما أروعه، خاصة إذا سوي له سكر عضوي. فهي ثقافة من كذا لكذا، نحن ما نعيش الناس حرمان، بس نفس الشيء التنظيم، الصوم المتقطع، الرياضة، شرب الماء بكثرة، ترك السهر إلا للضرورة، لأنه السهر يجيب لك زهايمر رقم 3. واو. يعني السكر رقم 3 اللي هو الزهايمر،
2: السهر
1: بغير داعي، لأنه السهر هذا يعني الكورتيزول يحدث فيه تضارب في حياة الإنسان. أروع الأوقات وقت الفجر يكون الكورتيزول اللي يعطيك الطاقة ويعطيك المزاج في وقت الفجر، لكن يبدي يقل يقل يقل يقل تجي 8 بالليل يبدي ينزل، فتنزل مناعة الإنسان سبحان الله. وصدق عليه رحمة الله الشيخ خلفان العيسري لما يقول هناك غدة صنوبرية خلف الأذن لا تعمل إلا في الظلام، فتسوي مثل السيرفس للجسم لما تروح. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل سكنا، فنوم النهار ما يعوض إلا للضرورة. مثلا الحارس أو إنه اللي يشتغلوا مجاهدين في المستشفيات واللي يحرصوا الوطن وطالب العلم، هلا ربما حالات يعني، لكن أنت إذا ما مضطر تسهر ليش تسهر لأشياء تفاهات تدهور صحتك وكأنك تحفر قبر الأمراض بيديك؟ لأنه يقولك بينام بعد الساعة 11 من الليل كأنه يحفر قبر الأمراض بيديه. فثقافة نعلمها الناس.
2: خالتي يعني موزة وهم مع كاس العالم عاد تعرفين سهرانين لين الفجر ساعة 5 و6 الصباح، مباريات الشباب يشوفوها وتوعاد إجازة الصيف، وش النصيحة اللي بتقدمين
1: فعلا
2: لهم؟
1: فعلا فعلا، لأنه يقولك سبحان الله ما دام الله تعالى يقول لك وجعلنا الليل سكنا، فمعناته أنه الليل هو اللي فيه صحة. فنصيحة بأمانة يعني ما شرط أنا أتابع مباشرة، أنا ما مضطر أن أتابع مباشرة، أنا ما ضد الرياضة تراني، أنا الحمد لله رب العالمين مسجلة في الصالة وأروح رياضة، وهذا من فضل الله. يعني أشجع الأمهات وأشجع حتى بعنين أحفاد يروح سباحة يروح الرياضة، فما فيها شيء إنه الإنسان، لأنه الإنسان الكسول مثل المهي الراكد، الله يعزش تروح عليه الحشرات، بس النهر القاري لا بالعكس
2: صحيح
1: تشوفي نظيف وما شاء الله
2: يعني انت قصدك انهم يتابعوا المباريات يعني في الاعاده ما يسهروا بالليل
0: بامانه ما نتحمس وما يستوي ولازم نشوف هذيك الساعه
1: لكن يعني بامانه هم يتحمسوا صحيح بس في ناس حتى يرتفع عندهم الضغط وقت المباراه او السكر
2: صحيح
1: شباب يرتفع عندهم السكر والضغط وتحس حياتهم حتى هرموناتهم تتلخبط في جسمهم فايهما اولى صحتي أم إني ما أقول ما يتابعوا مباريات يتابعوا بس قد يعني قد جعل الله لكل شيء قدرا وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
0: فنمط الحياة يعني
1: نمط الحياة
0: الأهم أنا أتوقع لي صحتنا إنزين في أشخاص يأخذوا أو يشربوا الأعشاب بكثرة يقول لك إن ترى الأعشاب إذا ما نفعتني
2: ما
0: بضرني هل هذا صح ولا ممكن فعلا الأعشاب تلعب
1: صحيح
0: هرموناتنا
1: لأنه يمكن أنت عندك أمراض في الكبد أو عندك أمراض في المعدة وأنت ما عارف ويش لا مداها كل شيء بقدر إحنا أمة وسط فمعناته كل شيء ناخذه بقدر لكن أنت لما تتعلم نمط حياة تعيش به تعرف متى تأكل ويش ما تأكل مثلا أعلمهم الصيام المتقطع إنه مثلا بين الوجبة والوجبة على الأقل 4 ساعات ما يحرك أسنانه كيف يعني ما أحرك أسناني يعني معناتك ما تأكل شيء ما أقدر كيف ما تقدر وأنت كمسلم تصوم 16-17 ساعة أنا أقول لك إذا باغي تنظم مقاومة الأنسولين في جسمك خليك كل 4 ساعات تأخذ لك وجبة بس الحين سمحوني على ذي الكلمة الناس تشوفها بس اللي تحرك ثمها فهذا اللي يخربط الهرمونات في جسمك ويخلي البنكرياس يفرز لداعي ودون داعي للأنسولين لينظم السكر في الدم وهنا تحدث فمقاومة الأنسولين أستاذتي ليس فقط سكر وضغط وكوليسترول والله يقولش لما قريت وعرفت هذا الشيء إنه تتعدى أكثر من 16 مرض مقاومة الأنسولين فهي
0: الله.
1: ثقافة نعلمها الناس بأنه عليك بالرياضة بالصوم المتقطع لكن في الصوم المتقطع أنا أقول له اشرب قهوة مرة عادي اشرب شاي مرة عادي أي مشروب زنجبيل قرفة كركديه بدون سكر عادي اشرب ماي وجعلنا من الماء كل شيء حي
0: يعني يتحرك الفم
1: يتحرك الفم بالشرب بس ما تحرك أسنانك ما تحرك أسنانك واللي يريد يعرف المزيد خالته موزة موجودة دراها
2: الله يخليك الله يعطيك الصحة والعافية خالته موزة يمكن يعني في حسابش على الإنستغرام أنت كاتبة من قصة ألم عشتها إلى قصة أمل فيعني ايش الـ ايش الـ ايش المقصود خلينا نقول من هذه العباره هل كان قصدك انه فعلا حياتك مع بعض يعني بعيد الشر الـ الـ الـ الـ الاعراض الصحيه اللي مريتي فيها هذا اللي تقصدينه ام شيء اخر
1: لا اقصد هذه لان انا قبل يعني 10 سنوات وزياده كنت اصلي على كرسي كان عندي القولون العصبي يعني المستشفيات اللي تعرفيها الخاصه والحكوميه معظمها رحتها وكنت أعاني من حاسة شم ما أشم فهي يعني سبحان الله كنت ألام المفاصل كنت حلمي بإني أدخل في جمعية وأروح إغاثات بس كنت ما أقدر لأني ألام المفاصل سببها نقص الكالسيوم وفيتامين دال وأيضا نزول الهيموغلوبين لأني كنت أحب أني أتبرع ولو بقطر الدم بس أنا الحين بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ما تخلصت من ذيك الأمراض اللي كانت فيي والمعاناة كان مزاجي سيء والصداع ما يروح عني كنت حتى اللوز شهريا أخذ مضادات الحين بفضل الله سبحانه وتعالى عايشة حياتي وأنا بفضل الله يعني ما أستخدم أي أدوية بس مراجعات السنوية طبعا لازم أسويها للفحوصات الدورية بس سبحان الله سبحان الله كان حلمي بإني أشارك في جمعية فالحمد لله انضميت إلى جمعية الاستقامة العمانية اللي ترعى شؤون المسلمين في 16 دولة وأيضا في جمعية السرطان انضميت فالحمد لله سافرت أيضا خارج عمان والحمد لله رب العالمين طبعا مع والدي منصور سندي في المشروع بعد الله سبحانه وتعالى وأيضا
2: الله يخلي
1: طبعا بمساندة زوجي بارك الله فيه
2: الله
1: فالحمد لله رب العالمين سافرت كثير إغاثات بس لما كنت مريضة أنا ما كنت أسوي شيء سافرت موريتانيا رحت كمبوديا رحت سريلانكا رحت تنزانيا مرتين رحت كينيا فكثير دول خارج عمان يعني سافرنا في إغاثات لنضيف قيمة لحياة هؤلاء المسلمين المستضعفين ونترك أثر قبل الرحيل فالحمد لله هذا من الألم إلى الأمل ما شاء الله. الحمد لله بعد تغيير حياتي في الصحة بعد تقوى الله ماشي أروع منها صدقوني.
0: وأنت محتاج تشتغل نفس الشيء على هذا
1: الموضوع وتغير دنياتك وآخرتك.
0: أيوة وتغير يعني ولو بالأشياء اللي أنت على الأقل تقدر أنك يعني تغيرها خلال سفراتك وروحاتك وجياتك والإغاثة والعمل التطوعي. إيش أكثر قصة كذا تذكريها أثرت فيك؟ أنا متأكدة أنك مريتي وشفتي قصص. إيش القصة
1: أنا أكثر اللي قصص اللي أثرت فيني في الإغاثات إنه صح هم فقراء وما عندهم شيء بس ما عندهم هذه الأمراض اللي عندنا لأنهم سبحان الله هم فقراء صحيح بس يأكلوا من خيرات الأرض وخلاص عايشين حياتهم بس نحن عندنا سكر ضغط أمراض قلب السرطانات بالهبل يعني عندنا أمراض القولون الصداع النصفي الديسك أمراض الكبد يعني الكوليسترول السكر النوع الثاني هو اللي منتشر الحين. فأنت لما يقول لك الدكتور عندك سكر يسأله هل النوع الأول الوراثي أم الثاني؟ فالحين اللي منتشر بين أطفالنا وبين شبابنا السكر النوع الثاني. فأنا أشجعهم على الفحوصات فكنت ما أشوف عندهم هذه الأمراض والسمنة. الحين احنا جالسين ننافس أمريكا في السمنة ربما يقولوا لك في الخليج الحين يمكن هي الرقم واحد في السمنة. فالسمنة مقبرة الجمال والسمنة هي اللي تجيب لك بلاوي الدنيا. فما تقول أنا اسمي معناته أنا بخير لا بالعكس أنت لازم تعرف. ولا نفس الشيء اللي ضعيف وزنه ما نقول إنه هذا صحي ورياضي بالعكس فحوصاتك تثبت كيف أنت وكيف صحتك وفحوصات الدم لا تكذب صدقوني فحوصات الدم ناس تخاف ناس تجيني تقول خالتي موزة أرقوش بس طيني نصايح بس لا تقولي لي أروح أفحص قول اسمح لي أنت لازم تروح تفحص وعرف وش عندك. أنا ما ضد الدكتور ولا ترسل لي فحوصاتك لأن أنا ما دكتور ربنا أقول إنسان يساعدك لتعيش أفضل ويعطيك نصائح وكل شيء ويوجهك للطريق الصحيح بس روح فحص فأحسن لك يقول لك درهم وقاي خير من قنطار عليك
0: شيء منهم خلاص يعني إذا يستخدموا الطب الشعبي تحسيهم ما يقربوا أبداً وما يقربوا بالمستشفيات والدكتور. وفي نفس الشيء الحين في أنظمة نزلت في نظام أعتقد إنك سامعة في نظام الطيبات ونظام غيره ففي ناس تترك أدويتها مثلا ضغط كوليسترول قلب علشان تأخذ هذه الأنظمة اللي تقتنع أو هي مقتنعة أنها تغير حياتها.
1: أنا بأمانة ضد هذا الشيء إلا إذا كانت تأخذ مثلا سبحان الله حبوب الكالسيوم بدون مغنيسيوم هذا أحيانا أقولهم قطعوا وتعرف ليش لأنه الكالسيوم بدون مغنيسيوم يروح في الكلى ما يروح في العظم بس أقولهم قريوا يا أخي أنت إذا ما أعطنك الدكتور كالسيوم مزود بالمغنيسيوم الحين بعض الشركات في الأدوية ما شاء الله إذا كالسيوم مغنيسيوم خذوه أما إذا كالسيوم وحده وأنا اللي قربت الكالسيوم بدون مغنيسيوم فراح في الكلى وسبب لي حصى وبلاوي ومشاكل فالحمد لله اللي علم الإنسان ما لم يعلم. لكن أنا ضد الشخص اللي يقول اترك الأدوية وخذ نظام والحين الشباب جايين على قص المعدة وتغيير مسار والكيتو ما نقدر نتكلم عن كثرهن وريجيم في حرمان يعني قابلت أشخاص دخلوا ريجيم سبب لهم تقوس في الظهر ترهل في البشرة خفقان في القلب قصور في الكلى نزول في الهيموغلوبين وبعد كم شهر جايتهم انتكاسة. فالعاقل يفهم هذا جسدي أمانة أنا إذا دخلت أي شيء لجسدي أعرف من وين مصدره. فدائما أقولهم فتبينوا هذه آية عظيمة كل معلومة وكل منتج وكل حاجة تدخله في جسمك فتبينوا. والله يعني لو يسع الوقت أذكر قصص لناس قصوا معدة جاتهم انتكاسة وسويوا تغيير مسار ودائما أحيانا أنا نكت معهم أقولهم ترى تغيير مسار في الشوارع ما في الأوادم هذا جسمك عظيم صحيح تغيير المسار هذا في الشوارع ما في الإنسان إنسان الله تعالى خلقنا فأحسن تقويم دائما يقول الله سبحانه وتعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقد

0: تجاه لقصة الأمل. فمن بعد التجربة اللي أنت مريتي فيها، إيش أكثر شيء أنت ملتزمة فيه الآن؟ يعني خلينا نقول العادات اللي أنت ملتزمة فيها، يعني روتينش في اليوم من يوم ما تقومي إلى ما تنامي، إيش الأشياء اللي تتبعيها على أساس الناس أيضا ممكن تستفيد؟
1: جزاكم الله خير. لكن والله صدقيني أستاذة، خير دائم هي البيئة، وبإنك تحافظ على طاقتك. أنا أقول لش ننهض الفجر والله الحمد، نصلي الفجر، نقرأ الأذكار، لكن من نقوم نخلي دقيقة نمتن لله تعالى بأن الله تعالى ردنا إلينا روحنا وعندنا يوم جديد. فكيف نشحن البطارية؟ من نصلي، نقرأ الأذكار، نقرأ وردنا، نبدأ بالرياضة ولو بالقليل، ولو نحرك جسمنا في المكان اللي احنا فيه، وبعدين نبدأ يومنا يعني بالامتنان لله سبحانه وتعالى على هذه النعم، ونتفائل. تفائلوا بالخير تجدوه. لكن ترى سبحان الله في ناس الرفقة أو الصحبة، فأنت متوسط من تخالط. إذا كنت تخالط ناس إيجابية فأنت منهم، ناس سلبية فللأسف أنت منهم، ناس أغنياء ما أغنياء بالفلوس، ترى بالفكر الراقي، وبإني كيف يكون عندي ثروة، ثروة من المعلومات، ثروة من التأثير، ثروة من الأثر. فسبحان الله يكون عندك خيري الدنيا والآخرة. الله ما خلقنا سدى، الله خلقنا لنضيف قيمة لحياة الناس. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال سعادة ترخلها في قلب مسلم. فتصور لما انتي تدخل ابتسامة في قلب إنسان كان عاني ومهموم وتعبان وأشياء كثيرة، فانتي تضيف قيمة لحياة الناس. فدائما دعائي اللهم اجعل يومي خيرا من أمسي، واجعل غدي خيرا من يومي، واللهم ارزقني السداد والرشاد وصحبة أناس وأصحاب من خير العباد. فالحمد لله رب العالمين أبدأ يومي. سبحان الله، أنا يمكن في النظام اللي أخبره الناس يعني في التوعية بأنهم في البداية يأخذوا وجبتين، لكن لما جسمك، لأنه لازم تسوي فحص الأنبولي، وما شاء الله شفت عندكم هنا مال الدكتور نيوترشن، فيسوي فحص الأنبولي، لأنه لازم تعرف جسمك وجسدك من داخل، مخبر اللياقة، كيف العضل، كيف السوائل. نحن لما نقول لك بنظام يخليك مرتاح، ما معناته ننزل منك الدهون وتقول الحمد لله نزلت 10 كيلو، لا، نحن نساعدك مثلا بنظام تخليك نزل الدهون الحشوية والدهون الثلاثية اللي تعبتك وما عارف لها طريق، ونبدأ يومنا هكذا. الحمد لله رب العالمين، صوم متقطع يعني، والحمد لله شرب الماء بكثرة، والمنتجات ما نقول فيها، الحين آلاف الشركات عندها مكملات، بس انت اقرأ انت اقرأ وإيش هذا وإيش هذا وإيش هذا النظام وإيش هذا النظام، هل في ضمان الحين؟ حتى سمحني أستاذة، الحين حتى اللي يقص معدة يقول لك وقع، الخطأ الطبي وارد، هذا إخلاء مسؤولية. بس كما يقول حنو أحيانا العماني يقول بيطيح يطيح من كيسه، بس العاقل يعرف إني أنا ما دام إني وقعت فأتحمل نتيجة، صح؟ فإحنا أقولهم ما تريد ما تسوي حل سريع لنتائج لا تحمد عقباها، عيشوا مرتاحين بنظام يخليكم في راحة وانتوا يعني مستمتعين بين أهاليكم. الحين لما احنا ننشر الوعي ترانا نخفف العبء على الحكومة، نخفف العبء على المستشفيات، نخفف العبء على الدكاترة وعلى الممرضين، أحيانا ما يلقيوا حتى بريك ولا وقت يأكلوا في شيء من كثر يعني المراجعات في المستشفيات. فانت لما انت تضيف قيمة لحياتك، حياة أسرتك، حياة مجتمعك، لما تمرض ما تمرض وحدك، العائلة كلها تتأثر. لكن لما تكون انت بخير وعافية الصحة يعني العائلة كلها بخير وعافية. فحتى وزير الصحة في 2019 يقول تكلفنا يعني الأدوية تقريبا مليار سنويا، مليار سنويا. فانت لما تكون واعي وفاهم وهذه الثقافة، ترى صدقني العادات هي الوراثية اللي نورثها أولادنا. يعني على سبيل المثال، أول أمس كنت حاور ولد متصل بي عمره 16 سنة، قل لي خالتي أنا لما أنام يجيني خوف وكذا وكذا، قلت له ولدي سير سوي فحوصات، يمكن عندك فيتامين دال نقص أو بي12 في اللي سبب الهلوسة وهذا إذا ناقص من جسمك وكذا. لكن أسألك ولدي أنت وش تعشى؟ تصوري وش قال؟
2: ويش
1: أندومي قري عن ضراره وقري وش يسوي. بنات في العشرينات نشوف يعني أشكالهم كأنهم كبيرات، لأنه هذا كله يسوي لك خربطة في جسمك ويظهر في النهاية على وجهك. فأقول له أعطيني رقم أمك، خلاص انتهت المكالمة،
2: انت وصلتي عاد.

0: لو أعطيني رقم الأم قال إن شاء الله خالتي وأنا أسميش أمي الثانية، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى.
1: الحمد لله.
2: يعني من الأشياء الطبيعية اللي موجودة يعني في بيئتنا العمانية، إيش الشيء اللي تحسين إنه ممكن إحنا يوميا ناخذه ويفيد صحتنا؟ يعني
0: أنا أقولش الحين إنه في موسم القيض، الرطب، الرطب هل أولادنا يأكلوا؟ قليل جدا والله، أصير مناطق واستاء أو مثلا معسكر أو محاضرات أو كذا، وألقى أنه جميع أنواع البوفيه بس ما موجود التمر ولا موسم الرطب، ألقى الرطب، فأستهجن هذا الشيء وأقول لهم التمرة، التمرة أساس الإنسان بأنه يعيش أفضل. لأنه من القصص الرائعة اللي يعني مرت علي أنه كان في حاكم يعني عاقب كل واحد علي يعني مسوي جريمة بأنه يعطيه فاكهة يأكلها لمدة 6 أشهر وبعدين يموت، يختار الفاكهة اللي يريدها. فواحد قال أنا أختار التمر، خلص 6 أشهر ما مات، يأخذ تمر ويشرب ما يأخذ تمر، فلقيه هذا الإنسان كل يوم استر قوة وكل يوم كذا. فمعناته أنه التمرة فيها كل العناصر الغذائية اللي يحتاجها الإنسان ليعيش بصحة. مو كانوا أجدادنا، مو كلنا لما كنا صغار إحنا ويش نأكل؟ عايشين مع التمر وعايشين مع الرطب. بس الحين حتى الأرض لوثوها، الأرض أصبحت كيماوية، وين يروح لما يسويوا حل أعلاف؟ وين يروح؟ يروح في الحيوان، وفي النهاية الحيوان نحن نأكله، فهي كذا دورة. لكن ثقافة هذه هي.
1: الله يسلمنا إن شاء الله، يسلمنا
0: الله يسلمنا يسلمكم يا تعالى.
1: فيعني استفدنا اليوم أكيد من الحوار،
2: معلومات جميلة بصراحة،
1: معلومات جميلة اللي يعني خلتنا نوصل لنقطة اللي هي ترى أنت تبى تغير أنت وعائلتك والمجتمع اللي حولك، ابدأ بنمط الحياة نفس ما قلتي. شكرا لك وشكرا على تواجدك. في شيء تحب تضيفي قبل ما نختم اللقاء خالتي موزة؟
0: الله سبحانه وتعالى قال لو نطبق هذه الآيات، قال الله تعالى وجعلنا الليل سكنا، فليش ما نعود يعني أولادنا بأنهم يناموا؟ ليش نعودهم على السهر لو احنا في الإجازة؟ وليش ما يستغلوا هذا الوقت انهم في النهار ندمجهم في البيئة وندمجهم في النوادي وندمجهم في مثلا في الدورات اللي تسوي شيء منها، ترى دورات مجانية، وحتى مثلا حلقات والمراكز فاتحة أبوابها. ليش ما نسجل أولادنا في المساجد والمراكز علشان يستغلوا الوقت؟ أنا أقولكم ترى هي سبحان الله تعالى ما حرب بالسلاح الحين اللي قايتنا، احنا حرب بالأجهزة وحرف السوشيال ميديا، فهو كل شيء سلاح ذو حدين. ليش أولادنا نشتريهم بلاي ستيشن ونخليهم طول وقت عند البلاي ستيشن؟ والله خليهم مكانهم أحسن لهم، لا خليهم يكونوا يعني يندمجوا مع البيئة ويصيروا في صحبة صالحة، وهذه الإجازة خليه ينموا مداركهم. يقول ليش عقل الإنسان ربما يشغل مدينة بكاملها إذا احنا شغلنا هذه الطاقات والهامات اللي فيه، لكن نحن نخلي أولادنا عند التلفونات وعند السوشيال، يعني سبحان الله البلاي ستيشن والألعاب المرعبة اللي تسبب لهم حتى خوف في النوم. فنصيحة، نصيحة بأنه أولادنا هي أكبادنا تمشي على الأرض، فيجب أن نحافظ عليها ليأتي جيل من بعدنا يحمل ثقافة الوعي، ثقافة التغذية، ثقافة ويش آكل ويش ما آكل. فسبحان الله يعني من الأشياء اللي أنا مرة من المرات كنت سيرة أسوي محاضرة في منطقة الباطنة، فنزلنا مطعم مضطرين، فنحن نسأل ويش الدجاج اللي عندك، فيقول اللي قدم يقول مقلي كذا، قلنا له لا يسألك ويش نوعيته من هين يعني. فالإنسان يعني يتحرى الحلال في الأشياء اللي تدخل جسده، فهي ثقافة إذا ما زرعناها في أولادنا أحفادنا. الحين الحمد لله رب العالمين أولادي وأحفادي تحسيهم كل شيء حسبوا له حساب ويقريوا لما يشتريوه على أساس يعطيوا أولادهم أو يجيبوه للبيت، فليش هذه الثقافة ما نزرعها؟ وليش ما نحاول ولو بالقليل؟ صحيح الجو ملوث، صحيح استرس موجود، صحيح الوجبات السريعة وا وا وا. وأنا أكثر شيء تراني اللي ما أحبه المعلبات، المعلبات خطيرة جدا جدا. ليش ما نشتري بقوليات ونطبخها في البيت بطريقة طيبة، وإذا باين جمدها خلاص أضعف الإيمان جمده، وقت ما نبغى نخرج نخرج، بدل ما هذه المعلبات، المعلبات دمار أرجوكم.
1: ما تدخل بيتش؟
0: أنا ما تدخل بيتي المعلبات. مرة من المرات اسمحوني على هذه الفكاهة إني باغية أشتري للقطط نقانق، بس والله كنت مستحية أمد دي عند النقانق وشلها ودخلها في الكيس، مستحية لأنه التنظير أنا أكره التنظير. كيف أنا أشتري نخانق بس أنا ما كنت أبغاها لأولادي في البيت؟ لأن تعلمت وعرفت. فهذا اللي أريد أقوله للناس، أرجوكم قريوا ثقفوا، خليوا أولادكم يعيشوا أفضل، نوموهم من وقت، علموهم إنه الوقت من ذهب إن لم تقطعه وقطعك، وإنك أنت ستنمو بأفكارك والبيئة اللي تعيشها والصحبة والثقافة والعلم والمعرفة. فهذا كله الإنسان بالقدوة. فالطفل مرآة والديه، إذا يشوفني أنا أكل معفوس منكوس والدي يسوي مثلي، بس إذا يشوفني ثقافتي غير أولادي يسوي كل الحين حتى أحفادي يسوي مثلي. فهذا من فضل الله، وأنا ما غير، نحن كلنا سواسية، لكن بالثقافة والعلم والمعرفة سنضيف قيمة لهذا المجتمع. ودائما أنا في داخلي أقول والله هذه زكاة العلم تبليغه أهديه لروح قائدنا عليه رحمة الله وأسكنه الله الفردوس الأعلى من الجنة. عشنا في منطقة الراحة 50 سنة، فمو نعطيه بقدر النوايا تكون العطايا من الله. وصحيح أول الغيث قطرة، ومشوار 1000 ميل يبدأ بخطوة.
1: الحمد لله رب العالمين، الله يوفقك إن شاء الله يا رب.
0: آمين.
1: وتوصل
0: آمين.
1: رسالتك لكل الأشخاص اللي تريد توصلها.
0: الحمد لله رب العالمين
2: بإذن الله تعالى. إن شاء الله يعني سعيدين جدا بتواصلك اليوم ووجودك معانا خالتي موزة. شكرا جزيلا على حضورك، أكيد أثرتينا بالمعلومات، جزاك الله ألف خير. والشكر كله أكيد مستمعين لضيفتنا في بداية هذا الأسبوع، موزة بنت سيف بن عبد الله الدقيشية، ناشط اجتماعية ومتطوعة في مجال تغيير نمط الحياة ليعيش أبناء المجتمع بكل عافية. صباحاتكم يا رب إن شاء الله دائما صحة وعافية، ونلتقي فيكم في حلقة
1: بكرة
2: يوم بإذن الله تعالى. إن شاء الله.
0: سنتم بارك الله.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
4: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasar.om.
6: التطبيق أسرع طريق، استمتع ب 300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com.

0: سايبرنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: كريستيانو رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 نسخ مختلفة من كأس العالم، أحرز أهداف خلال بطولات 2006 و2010 و2014 و2015 و2022.
1: هلا بالمونديال.

0: كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
1: حكايات المونديال.
2: حكايات المونديال.

0: في الوقت الذي لم تكن الاحترافية تسود عالم كرة القدم، ظهر عدة لاعبين مع أكثر من منتخب، ولكن هل لديك الجودة حقا لتصل لنهائي المونديال مع منتخبين مختلفين؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكاية المونديال، معي عمرو فكري. في السابق لم تكن كرة القدم تتسم بالاحترافية بشكل كبير. أساطير كبوشكاش الأيقونة التاريخية لمنتخب المجر شارك مع منتخب إسبانيا في كأس العالم، كذلك ألفريدو دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد الذي لم يشارك في المونديال ولكنه مثل من قبل منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا. ولكن قبل أكثر من 100 عام ظهر لاعب أرجنتيني يدعى لويس مونتي، برزت إمكانيته بشدة. 8 سنوات قضاها في سان لورينزو بين عامي 1922 و 1930، مثل خلالها منتخب الأرجنتين، وكان مع الفريق الذي خاض أول مغامرة لراقص التانجو في كأس العالم أمام أوروغواي. نهائي مونديال 1930 كان بين الجارتين اللدودتين أوروغواي والأرجنتين، إعادة لنهائي الأولمبياد قبل عامين. هتافات مشجعي الأرجنتين كانت الفوز أو الموت، وتهديدات بالقتل وصلت لمونتي بالذات أحد أبرز لاعبي الأرجنتين في البطولة. هو من سجل هدف الفوز على فرنسا وسجل افتتاحية نصف النهائي ليقود بلاده للنهائي أمام أصحاب الأرض. في النهائي تقدمت الأرجنتين بالشوط الأول، ولكن أوروغواي عادت في الشوط الثاني وفاز بالمباراة. ولم يتعرض مونتي للقتل، ولكنه هرب ورحل إلى إيطاليا ليلعب ضمن صفوف يوفنتوس، وهناك حصل على الجنسية الإيطالية لينضم للأتزوري ويخوض معهم المونديال على أرضهم. كان محظوظا لغياب أوروغواي ولتوديع الأرجنتين مبكرا من الدور الأول وعدم ملاقاته إياهم في الطريق الذي خاضه الطليان حتى المباراة النهائية. المباراة كانت على ملعب الحزب الوطني الفاشي وبحضور الدكتاتور الإيطالي بنيتو موسوليني. أجواء مرعبة تذكر مونتي بتهديدات القتل قبل 4 أعوام في حال الخسارة. اتهامات بالفساد أحاطت بالبطولة وبفوز إيطاليا بها على تشيكوسلوفاكيا بالنهائي، إلا أن الأتزوري توج بعدها بمونديال 38 وبأولمبياد 36.
1: La finale si gioca a Roma il 10 giugno. C'è il Duce in tribuna. In campo sono Italia e Cecoslovacchia. Italia è per la prima volta campione del mondo.
0: نهائي ثاني لمونتي جاء سعيدا هذه المرة. في كلتا المرتين تم اختياره ضمن فريق البطولة، لكن اللاعب ذو 33 عاما يوم نهائي ملعب الحزب الفاشي لم يشارك في المونديال مرة ثالثة.

كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.

0: هلا اف ام.
1: تعبت من كثر ما اطلب حب واهتمام، بس قلت لك مرة اقولها لك الف مرة، اذا في يوم عطيت ظهري مستحيل ارجع.
2: مثل الحلم مثل الحلم.

الثانية لازم يقدموا أسماء أولادهم للموافقة عليها من السلطات الحكومية، هذا في أيسلندا. هل كنتوا تعرفوا أن الأسماء غير الإسكندنافية ما مقبولة في أيسلندا؟ نقدر نقول أنهم يسموا بعناية وحرص حفاظاً على التراث.

0: لو بعدك من محبي ومستخدمي الفيسبوك، تابع كل برامجنا وتفاعل معنا على صفحة هلا اف ام على الفيسبوك.
1: هلا اف ام راديو على فيسبوك.
2: هلا اف ام راديو.
3: هلا اف ام.
1: مزاجك للعرب.

0: لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا اف ام هذه حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة بعد الظهيرة، غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ المتقطع، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيح.
3: الحمد لله
4: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: أخبار وعلوم الساعة 11 من هلا أف أم. هيئة تنظيم الخدمات العامة تطلق الثلاثاء المقبل برنامج امتداد لتعزيز مشاركة المجتمع في مشروعات الطاقة الشمسية دون الحاجة إلى تركيب أنظمة شمسية في المنازل أو المنشآت. من الأخبار أيضا إطلاق النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري لتعزيز العلامات العمانية وتحسين بيئة الأعمال وتنمية المحافظات اقتصاديا. اليوم يبدأ موسم خريف ظفار فلكيا ويستمر حتى 21 سبتمبر متأثرا بالرياح الموسمية وتدفق السحب والأمطار والرذاذ على الولايات الساحلية من ضل الكويت إلى مرباط. منتخبنا الوطني لكرة الطائرة يستهل مشواره في بطولة آسيا للرجال 2026 بالهند بالفوز على نظيره القطري بثلاثة أشواط مقابل شوطين. إلى آخر الأخبار، وزارة الصحة تؤكد أهمية الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس خلال فصل الصيف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وازدياد تأثر بعض الفئات بالمضاعفات الصحية المرتبطة بالحرارة.
6: أخبار وعلوم
5: أخبار وعلوم.
2: حي الله ياني، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا
2: شباب،
0: يا حي الله الحبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

تخيل دماغك مثل قطعة الصلصال وكل يوم تعيش بتوتر مزمن كأنك تضغط عليه شوي شوي لكن لسنين، في النتيجة راح يتغير شكله فعليا. التوتر المستمر يرفع الكورتيزول وهذا يضخم اللوزة الدماغية المسؤولة عن الخوف ويقلل من حجم الحصين في الدماغ المسؤول عن الذاكرة والتعلم، في النتيجة قلق زائد، ضعف تركيز ونسيان مستمر. التوتر مش بس شعور مزعج، هو تعديل فعلي في البنية العصبية للدماغ.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: يعني إحصائياتنا ما رح أقول ما في عمان نهائيا فيها، لكن النسبة الوافدين أكبر.
2: طيب عطيني أكثر الجرائم يعني انتشارا.
1: أكثر انتشارا في عمان أنا بقول لك جرائم العمل القسري تحت اندراجها العمل الجنسي. يعني أغلب القضايا يستدرجوا لوظيفة في سلطنة عمان، من يوصلوا هم ما عندهم أهل هني، ما يعرفون حد يشيلوهم يستغلوهم جنسيا، ما تعرفي أنواع التهديدات اللي يهددوها لهم. يعني هذه الضحية تدخل غرفة الفندق ما تعرف شكل عمان نهائيا من الخارج. فهذا نوع أكثر قضية اللي نحن نتعامل معها هي الاستغلال الجنسي. يعني إذا قدرت الضحية أنها تبلغ، يعني هذول الجرائم ترى تكون منظمة بطريقة ممكن أنت ما تتخيليها إلا إذا شفتيها بعينك. في أطفال تم استغلالهم، راح أقول في أطفال استغلوا جنسيا من قبل أهاليهم. يعني في قضية أكبر. من ناس من جنسية عربية استغلوا بناتهم، واحدة كان عمرها 10 سنوات، ثانية عمرها 12 سنة، استغلوهم جنسيا ويطلعوا المبالغ من وراهم. الطفلة ما عندها حق تتكلم ولا تشتكي ولا تعالج ولا تاكل أكل صحي، بس بغرض الاستغلال الجنسي.
2: كيف قدرتوا تم يعني تمسكوهم؟
1: البلاغ. واحدة منهم قدرت تبلغ. فأنا دائما أقول التوعية التوعية التوعية.
3: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي على هلا FM.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الحكايات.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: ساعات الدوام، خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة، عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وانستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

جسمي. فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة

الرسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا لرؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربع في القلوب كرم.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المبارك.

0: في بعض الحالات يتم اللجوء إلى نقل الدم للجنين داخل الرحم، ولضمان تطابق الدم تجرى فحوصات مكثفة على المتبرعين. قد يكون العثور على متبرع مناسب تحدي كبير، تبرعك بالدم قد ينقذ حياة جنين.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: احنا اغلب العمانيين ناس يعني عندهم عزة نفس وصعب انهم يطلبوا المساعدة، ناس اسر متعففة، فهم اذا راحوا لمرة واحدة يعني نحاول من الجهات الرسمية انها تسهيل الاجراءات، ما تعقدها حلهم ان تعالوا مرة ثانية وثالثة، لان هم مجرد ان صعب انهم رايحين هذه المرحلة الاولى، فاذا قالوا لهم تعالوا مرة ثانية وثالثة ما يروحوا. فتسهيل الاجراءات خصوصا لهذه الناس اللي متضررة جدا محتاجينه. مثلا انا شفت مريض معي كانت حالته المادية سيئة الاجتماعية، فقلت له انا اروح اطلب المساعدة من الجهات، فقال انا رحت وقالوا لي تعال مرة ثانية. انا صعب علي دكتور، انا رحت مرة الاولى كيف ارجع لهم مرة ثانية؟ والله ما رجعت. الصعب يعني فالناس متعففة جدا، فهنا من المؤسسات ومن الجيران بعد الناس اذا تعرف اسر متعففة زين تطلبهم المساعدة. انا اعرف ما شاء الله اخوات تشوف جيرانهم تطلب لهم المساعدة، فهو تكاتف المجتمع نفسه ممكن يساعدنا نتخلص من هذه، لان هذه ضغوطات مالية اكثر من انها تكون ضغوطات معنوية.
1: فاذا حلينا
0: فاذا حولنا الضغوطات عالجنا هذا الضغط المالي طبيعي النفسية بتكون متحسنة. يعني احنا لو كان المريض وعنده هذه الضغوطات المالية لو عطيته اللي عطيته لكن الضغط الأساسي موجود ما بينفع، لازم نحل المشكلة من جذورها.
2: هذه شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
3: صباحكم عماني على

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك،
3: يا مرحبا يا
4: أخبارك، حي الله بالحبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب ذكيم سيف،
2: الحمد لله
7: حي، شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: أخبار وعلوم الساعة واحدة من هلا أف أم، النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان، تشهد التوقيع على 3 مذكرات تعاون ودعم 62 اتفاقية منح امتياز تجاري لعدد من العلامات التجارية العمانية في عدد من الدول العربية والأجنبية. الجيش السلطاني العماني يحقق مراكز متقدمة في تمرين الإعاشة بالمملكة المتحدة لعام 2026 الذي أقيم في مدينة غرانثام بمعسكر ويليام برانس لمدة 6 أيام بمشاركة 36 فريق من مختلف الوحدات البريطانية وعدد من أطقم الإعاشة من دول متعددة. أيضا مستمعين، اليوم يبدأ موسم خريف ظفار فلكيا ويستمر حتى 21 سبتمبر متأثرا بالرياح الموسمية وتدفق السحب والأمطار والرذاذ على الولايات الساحلية من ضلكوت إلى مرباط. إلى آخر الأخبار، وزارة الصحة تؤكد أهمية الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس خلال فصل الصيف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وازدياد تأثر بعض الفئات المضاعفات الصحية المرتبطة بالحرارة.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك،
3: يا مرحبا يا أخبارك،
4: حي الله بالحبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حيهم.
6: الحمد لله طيب ذكيم سيف،
2: الحمد لله
7: حي، شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
9: مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
10: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية، استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء، مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة، عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
11: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول،
10: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

بكل لحظة من هذا الموسم. انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام. نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.

0: المزيد من تبارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر، وادخل السحب على جهاز بين ستريم. أوريدو، طور عالمك.
2: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

يمكن أن تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: الإعلامية في السلطنة.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دولياً.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: إعلانك يفرق مع هلا أفعال. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: من هلا أفآم، هذه حالة الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة بعد الظهيرة، غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار، مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ المتقطع، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
4: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: abor abor madi kai
1: da mes da de mes me
2: asamwa baby abata abata abata.
3: تتوقعوا ايش دور الجمعية العمانية المتلازمة داون لدعم

0: الأهل. الجمعية ما تهتم بالطفل بس، حتى الأهل لهم نصيب كبير من الدعم. يدربوا أولياء الأمور كيف يتعاملوا مع أطفالهم في البيت، توعية الأسرة وتثقيفهم عن الحالة، يخلوا الأهل يشاركوا في الخطط العلاجية عشان يكونوا يد واحدة مع الجمعية.
1: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
2: أنا أحب أنا أبقى.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
4: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم. GS1 عمان، موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222-6166.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: اسعد الطير وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكوا مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
7: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، نمسي عليكم بكل خير ومساءات الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين. وين ما كنتوا تسمعونا أكيد لا بدينا لخبط عبر أثير إذاعة هلا اف ام، وتحديدا من برنامج صيفكم مع هلا، حلقة بداية الأسبوع يوم الأحد. طمنونا عليكم، كيف كان الويكند تبعكم؟ كيف قضيتوه؟ إن شاء الله كذا استانستوا فيه ورجعتوا اليوم الأحد بطاقة حلوة تكفيكم لأسبوع كامل إن شاء الله. كذا تكونوا إن أموركم تمام، مشاعركم تمام، وكل الأمور الثانية على خير ما يرام. أنا صراحة يعني اليوم يعني من الصباح وأنا أحس أن المود مش برابر، فتعرفون هذاك الثقل شوي، أن الواحد يحس نفسه كذا ثقيل، أنه يقبل على شغلة أو يتسالف مع أحد أو يكلم أحد أو لتالي. بس بعدها تعدل المود أكيد طبعا، في محفزات وفي أمور اللي ربما الواحد يقدر من خلالها أنه يغير موده. يمكن أول ما يشوف زملاء الدوام العلاقة بينهم طيبة، هذا أحد العوامل المحفزة لأن النفسية تصير أحلى وتصير أجمل وتصير أسعد. أيضا يمكن مثلا واحد يروق بمجرد ما يشرب كوب قهوة أو يشرب كرك، أو حتى بمجرد ما يأخذ ماتشا مثل على سبيل المثال نحن البنات، يعني مثل الحين أنا عندي الماتشا تبعي، فأحس أنه نفسيتي صارت تمام، روقت الحمد لله، وأقدر أدخل معاكم في المود وكذا نبدي برنامج خفيف لطيف حلو. وبالمناسبة يعني أنا ما أدري إذا أنتم مثلي أو لا، بس أحس الأغلبية يمكن نحن كذا، أنه إذا كنا ننتظر حاجة معينة في وقت معين مثلا راح تصير بعد اسبوع بعد اسبوعين، يعني تحس انه ودك الايام كذا تمشي بوتيره جدا سريعه بس علشان يصل هذاك اليوم المنتظر. فانا حاليا كذا فهذه واحدة من الأشياء اللي أقول إنه لو وصلت ذاك اليوم أنا خلاص، أنا هذا اليوم اللي هي نفسيتي راح تتعدل، نفسيتي راح تصير أحلى. هذه أحد يعني أيضا المحفزات اللي تخليني كذا أمشي في هذه الأيام بنفسية حلوة طيبة. أقول معلش حورة عدي أمشي أمشي أمشي لبين ماي هذاك اليوم إن شاء الله. عموما طولوا لي عليكم، كيف الأمور؟ إن شاء الله تمام. أعرف أني شوي سالفت معكم وايد، طولت في المقدمة، بس معلش جاي كذا بطاقة سوالف. من غير أنه بعد هذا الفاصل رح ندخل على مسألة المباريات، أجواء المباريات، فخلونا نطلع فاصل. وأكيد بعدها راجعين نكمل وياكم، خلكم تبدين الموجة على 102.7 على هلا اف ام، وأكيد أنتظر جميع رسائلكم المسائية على 935-1027.

0: صيفكم مع هلا.
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: يا اهلا وسهلا مستمعينا، حياكم الله بياكم. خلونا نروح لاول اتصال معانا اليوم، كذا راح نبدا باتصال بعدها ضيف وبعدها ان شاء الله نختم باتصال اخر. فنروح لاول اتصال نمسي بالخير على محمد بن زياد المحاربي، عضو فريق برنامج بوصله للقيادات الواعده. اهلا وسهلا فيك محمد.
3: مرحبا، اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشكركم على هذا الترحيب الطيب والاستضافه الكريمه، وسعيد جدا بوجودي معكم اليوم للحديث عن مبادرة بوصلة القيادات الواعدة.
2: الله يعطيك العافية محمد. يعني بما أنك قلت برنامج بوصلة، خبرنا إيش هو برنامج بوصلة؟
3: إنزين، فبرنامج بوصلة هي مبادرة شبابية، نحب نقول إنه هي من الشباب للشباب. فبرنامج بوصلة هو برنامج وطني قيادي مكثف يجمع بين التدريب المتخصص وال الإرشاد التنفيذي والزيارات الميدانية. فالفكرة هنا هي أكبر من كونه برنامج مجرد لتطوير مهارات الشباب، لكن أن نعطيهم تجربة حقيقية يعيشوها مع قادة ومؤسسات وطنية.
2: جميل، تمام. محمد، إيش هي أبرز الثغرات اللي رصدتموها في المهارات الحالية للشباب وبنيت يعني خلينا نقول أيضا وبنيتهم على أساسها أو بنيت على أساسها بوصلة؟
3: هو بوصلة يعني الفكرة كانت أساسا من نحن الحين كشباب كيف نقدر أن نحن نحقق رؤية عمان 2040، كيف أن نحن نقدر نكون القادة في المستقبل اللي يقدروا يحققوا هذا الشيء. فالبرنامج يركز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية و تنمية الموارد البشرية اللي هي أصلاً أساس تحقيق هذه الرؤية. فحن نجهز الشباب بالمهارات القيادية والمعرفة العملية ونربطها مباشرة مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة اللي معنا هنا في السلطنة. فبهذا الشكل نحن نساهم في بناء مجتمع مبدع وتعزيز الاقتصاد عندنا وتمكين الشباب بأنهم يكونوا جزء من صناعة مؤسسات رائدة وفاعلة يعني في الحاضر وفي المستقبل إن شاء الله.
2: إن شاء الله. وأعتقد أن هذا اليوم يعني هو السبب في تسمية البرنامج ببوصلة.
3: نعم.
2: ممتاز، يعني اسم على مسمى. طيب محمد، يركز البرنامج على التدريب العملي أيضا المكثف وتطوير المهارات القيادية والشخصية. اليوم إيش اللي يميز بوصلة عن بقية البرامج التدريبية المطروحة في الساحة العمانية حاليا؟
3: إنزين، أول شيء حن عن في البرنامج مركزين على القيادة الاستشرافية. فالقيادة الاستشرافية المعنى اللي حن عندنا إنه يكون لدى الشباب القدرة على فهم الاتجاهات القادمة والتحديات المستقبلية والتفكير في الحلول قبل ظهور المشاكل. فعندنا أربع مسارات اللي حن مركزين عليها، اللي هي الإرشاد، الزيارات الميدانية، الحلقات، ومختبر الحلول أو البحث العلمي. فالمسار التدريبي في بوصلة مثل ما ذكرت أنه برنامج مكثف، فما يقتصر فقط على تزويد الشباب بالمهارات العملية، لكن الهدف أيضا أن حين نغرس الفكر القيادي الصحيح اللي يخليهم جاهزين لصناعة تغيير في واقع مؤسساتنا ومجتمعنا. فالزيارات مثلا زيارات الميدانية، فهي تمنح المشاركين فرصة مباشرة بأنهم يتعرفوا على هذه المؤسسات عن قرب، وأنهم يأخذوا فكرة وكيف يكون دورهم في هذه المنظومة. الجلسات الإرشادية تعطيهم فرصة نادرة بأنهم يجلسوا مع قادة في الدولة ويسمع منهم مباشرة ويأخذ نصائحهم ويتعلموا من تجاربهم وتحدياتهم. فهذا كله يخلق تجربة متكاملة تبني شخصية القائد عندنا.
2: ممتاز، تمام محمد. يعني أيضا نبي نتعرف اليوم من خلالك على كيف تم تصميم آلية اختيار وتصفية المتقدمين لضمان وصول الكفاءات الأكثر شغفا واستعدادا للاستفادة من هذا البرنامج.
3: انزل انا اول شيء برجع للسنة اللي فاتت النسخة الاولى. الحمد لله في النسخة الاولى من برنامج بوصلة كان عندنا اقبال كبير جدا. سجل اكثر من 700 شاب وشابة، وهذا بحد ذاته يبين تعطش الشباب للفرص مثل هذه. وطبعا كانت المنافسة جدا جدا قوية، واختيار المشاركين ابدا ما كان سهل. فحن ركزنا ان نختار النخبة من الطلبة اللي يجمع بين التفوق الاكاديمي والروح الوطنية. فالفكرة هي ان الشباب هدفهم الاسمى خدمة الوطن، ومن مختلف يكونوا من مختلف الجامعات داخل عمان او خارج، ومن تخصصات متنوعة. واللي يميزهم ان لهم دور حقيقي في مجتمعهم من خلال المبادرات التطوعية ومشاركات وطنية سابقة. يعني اخترنا مجموعة تعكس صورة الشباب العماني الواعي والمسؤول والطموح.
2: حلو. من خلال أيضا مسارات البرنامج لعام 2026 نبي نعرف اليوم محمد إيش هي أبرز القطاعات الاقتصادية أو المعرفية الحيوية اللي راح يركز التدريب عليها لتوجيه الخريجين نحوها.
3: إنزين، حن من ضمن المسارات اللي ذكرتها هي فكرة البحث العلمي أو مختبر الحلول الوطني. فالفكرة هي إن نحن نركز على الأولويات الوطنية واللي تتناسب مع الرؤية، ونراجع التحديات المتنوعة بين القضايا اللي تواجهها السلطنة. فمن خلالها المشاركين يقوموا بدراسة هذه الأمور أو التحديات بشكل منهجي، وعقب ذلك يتم تطوير مقترحات عملية قابلة للتطبيق، فتصاغ في صورة توصيات أو مبادرات تستند إلى الأدلة والاحتياجات الفعلية.
2: حلو. طيب بعد انتهاء فترة الزمالة لعام 2026 ايش هي الآلية اللي راح تتبعونها علشان تقيسون الأثر الحقيقي للبرنامج على المسار المهني للمشاركين؟
3: ايوه، فيقاس الأثر من خلال متابعة تطور المشاركين قبل البرنامج، أثناء البرنامج، وأيضا بعد البرنامج. ومن خلالها نرصد، يعني يتم رصد المهارات القيادية اللي اكتسبوها، وأيضا مستوى مشاركاتهم في المبادرات والمشروعات اللي في المستقبل. فدحين مثلا الحين نراجع الإحصائيات من النسخة الأولى، كان تقريبا 50% من المشاركين حصلوا على توظيف أو تدريب من خلال البرنامج نفسه، وهذا نعتبره نجاح كبير أمانة.
2: ممتاز. كل التوفيق لكم يا رب العالمين. محمد بن زياد المحاربي، عضو فريق برنامج بوصلة للقيادات الواعدة، شكرا لك محمد.
3: مشكورة،
2: جزاك الله خير. شكرا. إذن مستمعين أكيد نحن مكملين وياكم، فاصل سريع وبعدها راجع لكم.
4: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
5: المادة 108 من قانون العمل: يجوز للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابة عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
6: معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 22009004.
5: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
2: مستمعينا نحن أكيد مكملين ومستمرين معاكم، وفي دقائق القادمة إن شاء الله من برنامجنا راح نبدأ حوار كذا لطيف خفيف مع ضيفتنا اللي راح أعرفكم عليها إن شاء الله في الدقائق الجاية، فخلكم موجودين ومكملين معنا.

0: الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: مع هلا
2: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، موجودين ومكملين ومستمرين معاكم، وان شاء الله كذا اليوم راح تكون حلقه لطيفه خفيفه لان ضيفتي عسل للامانه يعني. فخلوني مباشره نروح نمسي بالخير على الاستاذه مثلى بنت راشد الفليتي، الرئيس التنفيذي لمنصه المثلى. اهلا وسهلا.
1: يا مرحبا، السلام عليكم. عليكم ورحمه السلام. الله وبركاته. حيا شاء الله اختي حورة.
0: يا اهلا وسهلا،
1: ارحب في شوف المستمعين كلهم على قناه اذاعه هلا اف ام.
0: يا حيا شاء الله ومسهلا، طبعا جدا سعيدين بوجودك معنا، وانا صراحه ابي اوجه الشكر ايضا لزميلة فاطمه، ما ادري اذا تسمعني او لا، وزميل ايضا محمد، لان هم اللي اقترحوا وقالوا لي ان حوراء في بنت مبدعه مبتكره عمانيه، ليش ما نسلط الضوء عليها؟ فقلت لهم ليش لا، ما نحن اساسا يعني ندور الاشخاص امثالكم اكيد. فمستمعينا خلوني كذا ايضا يعني اخبركم انه مثلى هي اول امراه عمانيه تفوز بجائزة المبتكر المتميز GDI Awards في عام 2025 بالولايات المتحدة، والمركز الأول كذلك في البرنامج العربي للوعي بالابتكار. يعني إنجازات جميلة ورائعة ويعني يفتخر بها. فخليني يعني أبدأ من يعني اهتمامش بمسألة أو بمجال الابتكار، كيف ومتى؟ خبرين القصة.
1: حقيقة الابتكار بالنسبة لي يعني اهتمامي فيه قديم جدا، ولكن ليس بمسمى الابتكار، يعني لعله كان بمسمى التطوير، التحسين، الإبداع، وهو اللفظ أو المفهوم الشائع جدا في المجتمعات العملية.
0: الإبداع
1: بالضبط.
0: حلو.
1: ولاحظت أن فيه تقاطع كبير جدا بين مفهوم الإبداع، مفهوم إدارة التغيير، مفهوم الجودة، التميز المؤسسي، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي. فصار عندي مثل كونفيوز، يعني إيش هو الابتكار بالضبط؟
0: أي.
1: فبدأت بعملية التخصص بالابتكار، لكن البداية الفعلية أساسا في عام 2020 لما أسست نادي الابتكار العلمي في مركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب. هذا النادي معني بتدريب الأطفال على كل ما له علاقة بالابتكار عمليا. النادي يعمل مثل مختبر النمذجة بالنسبة لهم،
0: رائع.
1: على أساس أنهم يعدوا نماذج للمشاريع المبتكرة. في عبارة عن مجموعة من القاعات، مثلا عندنا قاعة مزودة بأجهزة طباعة ثلاثية الأبعاد، قاعة ليزر القصي أنسي، كذلك عندنا قاعة مزودة باللابتوبات، عندنا قاعة أخرى معنية بأن تكون سينما تعليمية، لكن هذه السينما أيضا مزودة بأجهزة حديثة، المواصفات على أساس أنها تكون مزودة بأجهزة حديثة. شيء مشجع أن الخبراء التقنيين في هذا المجال لما زاروا الموقع ذكروا بأن هذا النادي سوف تكون له السابقة على مستوى الشرق الأوسط إذا نفذ بالمواصفات المطلوبة. حقيقة حظينا بدعم رائع جدا من شركة تنمية نفط عمان، وبالإضافة إلى الدعم من الوزارة بالنفس، نجد أن المسؤولين مهتمين جدا بالموضوع، بموضوع الابتكار بشكل عام. هذا الاهتمام دفعني بشكل أكبر أني أفهم أكثر الابتكار، هل هو فقط في المجال التقني؟ هل هو معني فقط بهذه المواضيع؟ أو أنه لديه مواضيع أخرى؟ اكتشفت أن الابتكار مؤسسي أساسا، هذا فقط جزء صغير من المفهوم الأوسع والأشمل. حتى تعرفت أخيرا على معهد الابتكار العالمي، وكانت لي معه قصة مختلفة تماما ونقلات نوعية في حياتي.
0: جميل، تمام. أنت حبيت أنك تركز شوي على مسألة نشأتك مثلى، خبريني عن النشأة.
1: أوكي. أنا صراحة نشأتي طفولتي كانت متنقلة بين المحافظات بحكم طبيعة والدي، عمل والدي الله يحفظه.
0: آمين.
1: حتى استقر بنا الحال في محافظة مسندم ولاية خصب.
0: ما شاء الله.
1: أيوة، درست الابتدائية الإعدادية والثانوية في خصب. والدتي من قبيلة الشحي.
0: يعني تقربولنا أنتو. تقربولنا. حلو.
1: هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية بعد ذلك أتممت المرحلة الجامعية حتى أنجزت الماجستير في المناهج وطرق التدريس من جامعة السلطان قابوس. وعلى غرار التنقل بين المحافظات أيضا تنقلت في الوظائف، بدأت حياتي العملية في وزارة التربية والتعليم، ثم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ثم أخيرا استقر بالحال في وزارة التنمية الاجتماعية.
0: جميل.
1: وأكثر تخصص في مجال الابتكار المؤسسي في الجانب الاجتماعي.
0: الابتكار المؤسسي في الجانب الاجتماعي، لماذا هذا التخصص يعني على وجه التحديد؟
1: أي ابتكار تقومي فيه في الحياة يؤثر بشكل مباشر على الحياة المجتمعية وكذلك على حياة الحضارة بشكل عام. الابتكار الاجتماعي كمفهوم سائد بين خبراء الابتكار على أساس أنه ما يعنى بالتعليم، الصحة، البيئة، كيف أنت توجد حلول أساسا لتغير من حياة المجتمعات والأفراد. لكن عندما تخصصت في هذا المجال بشكل أكبر لاحظت أن الابتكار الاجتماعي له قد يكون له مسار مختلف. فأنا طموحي الآن ليش ما تكون سلطنة عمان هي المحضن لتأسيس مفهوم الابتكار الاجتماعي، ويمكن لاحقا لما أذكر لك عن الأنشطة بتفهمي إيش كيف راح المسار. لأن في تقاطع كبير بين الابتكار الاجتماعي وابتكار المجتمعي. الابتكار المجتمعي هو المجتمع ومكونات المجتمع اللي بما فيه التعليم والصحة والبيئة وإلى آخره، بينما الابتكار الاجتماعي أنا أجد أميز من قدم فيه هو ابن خلدون عندما وضع نظرياته التي لم تكتشف في حينها في وقتها، بل بعد أكثر من قرن عندما اكتشفه الغرب بأن هذه النظريات هي التي تفهمنا كيف تقوم المجتمعات وكيف تندثر المجتمعات وعلى أي أساس. فنلاحظ بأن الابتكار الاجتماعي له مسار تنظيري أيضا لابد أن نفهمه ونقوم بالاختبارات عليه في المجتمع. أجد أن السلطنة أو المجتمع العماني بشكل خاص له خام مميز بما يسمى السمت العماني. كيف يمكن أن نبتكر في هذا الشيء؟ نبتكره داخليا تأصيلا وخارجيا تصديرا.
0: السمت العماني.
1: السمت العماني
0: فعليا يعني صرنا نشوف كثير يعني مواضيع تطرح في في في في نفس الجانب السمت العماني، وكيف يتم إدخال السمت العماني في كثير أمور أخرى، سواء كان يعني الأمور الاجتماعية، الأمور الاقتصادية كذلك. واليوم أنتوا أيضا يعني من ناحيتكم حبيتوا أنكم تعملون ربط ما بين السمت العماني وما بين أيضا الابتكار الاجتماعي.
1: هو الابتكار إيش أساسا؟ إنش أنت تربطي بين شيئين توجد شيء جديد مختلف، لكن لابد أن يحقق الابتكار ثلاث عناصر. أنا أشوف أن ضروري أني أذكر هذه العناصر حتى نسمي الابتكار ابتكار. لابد أن تحقق فيه ثلاث عناصر. أولها أنه يحقق قيمة. إيش معنى يحقق أكيد. قيمة؟ معناه أنه يحل مشكلة موجودة أو يلبي احتياج موجود عند الإنسان. أما العنصر الثاني أنه يحقق تجربة أفضل للإنسان أو للمجتمع. أما العنصر الثالث يحقق نمو واستدامة، بحيث أن هذا الأمر يتطور وينمو مع الأيام أو أنه يفتح آفاق جديدة لهذا المشروع أو لهذه المبادرة. إذا تحققت هذه العناصر بالنسبة للمشروع ممكن أطلق عليه ابتكار. والابتكار له امتيازات، يعني بنجمة، بنجمتين، بثلاث نجوم، حسب قوته وحسب سعة تأثيره وأثره على المجتمعات من حولنا.
0: جميل. طيب مثل يعني كونش أيضا مهتمة في هذا الجانب، هل حضرتي مؤتمرات خارج سلطنة عمان تحدثت عن نفس هالموضوع، يعني موضوع الابتكار؟
1: بالضبط. كان لي حضور في مؤتمر بتونس لكن كان أونلاين، وعرضت فيه تجربة تأسيس نادي الابتكار العلمي. المثري في الموضوع أن الحضور من الخبراء في مجال الابتكار والتنمية المستدامة شدتهم التجربة وطلبوا زيارة هذا المكان.
0: جميل.
1: أيضا عندي مثلا عندنا في الوزارة كأنشطة خاصة في وزارة التنمية الاجتماعية حظيت بثقة جزاهم الله خير المسؤولين، حيث دربت ما يقارب 100 موظف في مختلف التقسيمات بكل المحافظات السلطنة على الابتكار المؤسسي الاجتماعي. وبعد تدريبهم قمت بإعداد بحث، هذا البحث عرضته في مؤتمر دولي بجامعة السلطان قابوس. أيضا الحضور كان غفير ما شاء الله. وكانت نتيجة البحث ما شاء الله أكثر من 95% يرغبون بتأسيس مركز للابتكار الاجتماعي تابع لوزارة التنمية الاجتماعية، كونها معنية بهذا الجانب، الجوانب الاجتماعية والمجتمعية. فالحمد لله أيضا بعد ذلك قمت بنشره في مجلة علمية محكمة. كل هذه الخطوات يعني كانت كأنشطة خاصة بأنشطتي داخل الوزارة كموظفة فيها. الجدير بالذكر أن المرسوم السلطاني 15/2000/2026 الذي جاء بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي جاء بفتح دائرة للابتكار الاجتماعي، وهذا الأمر أسعدني جدا جدا، وأتمنى التوفيق للعاملين في هذا الحقل بإذن الله تعالى.
0: آمين يا رب العالمين. جميل مثلا أيضا يعني نبيش كذا تعطينا اليوم نبذة عن أهم الأنشطة اللي اشتغلتيها في الابتكار.
1: طيب ذكرت لك هذا النشاط، ممكن أفصل لك إياها، هي الأنشطة على ثلاث أنواع.
0: أنت تعرفي أنت في البداية ذكرتي لي يعني الأنشطة اللي عملتوها وأشركت فيها الأطفال.
1: أي بالضبط،
0: ممكن تخبريني أكثر يعني ليش خليت الأطفال جزء يعني اليوم من مكنونة الابتكار؟
1: هم من اللبنة الأولى. أنت إذا أسستي الأطفال على الابتكار خلاص تعرفي أن بعد 10 سنوات أو بعد 15 سنة التفكير أو العقلية ما بتكون التفكير أو العقلية التقليدية في حل المشكلات، أنت بتطلعي فيها، هي العبارة مستهلكة out of the box وما أحبها أحب أستخدم خلاص يعني عبارات جديدة، لأن هذه العبارة حقيقة بالنسبة لي مستهلكة. فالأطفال بالنسبة لي إذا أنت شكلتيهم بحيث أنهم يكونوا بعقلية المبتكرين، بعقلية المفكرين، باستخراج المواهب لديهم، تطلعي أفضل ما لديهم أنهم يحلولش مشكلة أمامش، خلاص أنت تضمني بعد ذلك حياة مليئة بالرفاه. وهذه أحد مكونات رؤية عمان 2040. إذن لابد حتى نصل إلى هذه الرؤية بمكوناتها لابد أن نهتم بالطفل، هو الذي سيكون شاب البكرة إن شاء
0: ممتاز
1: الله.
0: ممتاز. أيضا أعطيني الأمور التفصيلية الأخرى في جانب الابتكار، ويعني خلينا نقول الأنشطة اللي أقمتوها.
1: طيب أنا ذكرت لك الأنشطة في كوني موظفة في الوزارة. أيضا كنت منتدبة في محافظة الوسطى، وابتكرت مبادرة اسمها أبتكر لمجتمعي، كانت أيضا لتمكين الشباب في المحافظة حسب طبيعة البيئة الموجودة، حسب وين احنا نشوف نستشرف المستقبل فيهم. فتم تدريبهم على عدة أشياء، من بينها مثلا أعطيش مثال التصوير الضوئي و طبعة ثلاثية الأبعاد، لأن أصبح الشباب اللي مكناهم هم المدربين في هذا المجال
0: ما شاء الله.
1: أيضا بالنسبة لي على المستوى المؤسسي الخاص اللي هو منصة المثلى، من خلال منصة المثلى قمت فيها بالعديد من الشراكات سواء محلية أو دولية. شراكة دولية مع رابطة شمال أفريقيا تابعة لمعهد الابتكار العالمي.
0: جميل.
1: نفذنا فيها البرنامج العربي للوعي بالابتكار لمدة 3 أشهر. هذا البرنامج موجه لكل العرب سواء في الوطن العربي أو العرب المهجرين حول العالم. ولاحظنا ما شاء الله أن العدد الغفير اللي دخل معنا عدد كبير منهم تخصصوا أو أخذوا الشهادات المهنية في مجال الابتكار. عندي 5 شهادات في الابتكار، محترف المبتكر المعتمد، عندي أيضا تفكير تصميمي المعتمد، استراتيجي الابتكار المعتمد، الرئيس التنفيذي للابتكار المعتمد، وأخيرا مقيم الابتكار المعتمد. هذا المقيم يقيم المؤسسات. عندنا مقيم آخر أو يسمى محكم، محكم الابتكار يحكم المشاريع، هل هذه المشاريع ترقى أن تكون مبتكرة أو لا ترقى أنها تكون مبتكرة، وهذه لها شهادة خاصة من معهد الابتكاري في جامعة أون بألمانيا.
0: حلو، يعني البرنامج هو يمكن الشباب صحيح من
1: بالضبط.
0: مختلف دول العالم.

0: الداخلية على 102.7
1: هلا اف ام
0: مزاجك بالعربي.
2: لمحبي التسوق استمتع بمكافآت لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية وبدون رسوم سنوية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 31 مايو 2026. قدم الآن من خلال تطبيق بنك مسقط أو زيارة أقرب فرع. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
3: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم. انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
5: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
6: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
5: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
6: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
5: فلنعرفها للعالم.
6: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
7: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
8: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
9: من هلا أفآم، هذه حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة بعد الظهيرة، غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ المتقطع، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
0: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، عدنا لكم من جديد ومكملين أيضا في هذه الساعة أو في ما تبقى من دقائق أخيرة من عمر ساعتنا الأولى، ولكن لنا ساعة أخرى أيضا نكمل فيها الحوار بإذن الله. نرجع لي أيضا حوارنا مثلا أنت قبل شوي، قبل أنتقل للسؤال اللي بعده، خبرتني عن عدد المتقدمين ما شاء الله، خبريني كم عدد المتقدمين وكم الصفوة كانت؟
1: عدد المتقدمين في هذه المسابقة أو في هذه الجائزة كان 1476 مؤسسة وفرد
0: ما شاء الله،
1: والاختيار كان لمئة مؤسسة ومئة شخص ومتوزعين على أكثر من جائزة.
0: يعني المئة شاملة المؤسسات والأشخاص
1: والأفراد بالضبط.
0: حلو حلو جميل. وفي الأخير من طلع فيهم؟ يعني
1: في عندنا

0: عدد من المؤسسات فازت بعدد من الجوائز. مثلا عندنا في الـ في الـ في الأفراد عندنا الرئيس التنفيذي، عندنا السفير المتميز، عندنا المبتكر المتميز. من سلطنة عمان الحمد لله كنت أول امرأة عمانية تفوز بهذه الجائزة.
1: جميل.
0: طبعا مع شعور الفخر أنا أشعر بالمسؤولية الكبيرة جدا تجاه هذه الجائزة. فأشعر بأن يعني علي مسؤولية أني أعلم كل مواطن عماني حاب أن يتعلم هذا الابتكار، لازم أوصل المفاهيم الصحيحة حتى يستطيع أن يضع يعني قدمه على أرض صلبة لينطلق منها لاحقا في أي مشاريع يريد أن ينطلق فيها.
1: تعرفين يمكن أول حاجة تخطر على البال أول ما يعني نبطار الابتكار اللي هو يقولك الاختراع.
0: بالضبط.
1: هل هذا هو المفهوم الوحيد؟
0: لا للأسف، بما أن هذا الأمر شائع أنا أفضل أني أوضح كذا بشكل أكيد. بسيط مثلا أيه. ممكن أنا أخترع، خليني أقول لش اخترعت مكيف، جهاز تكييف.
1: حلو.
0: هذا ما له قيمة بالنسبة لي إلى أن أحل فيه مشكلة، مثلا أضعه في الغرفة بطريقة معينة أو أضعه في ثلاجة بطريقة معينة أو أستخدمه بحل بشيء يقدم لي حل معين. هذا الاختراع بعد ذلك ممكن أن أسميه ابتكار إذا كان مستدام، إذا كان يفتح لي آفاق أخرى. هذا الاختراع إذا ترقى لهذه المرتبة ممكن أن أسميه ابتكار. أما إذا كان فقط اختراعات أو محاولات، اختراعات ممكن حتى أخذ عليها براءة اختراع لكنها ليست ذات قيمة، لا يمكن أن ترقى أن تكون مستوى ابتكار. ممكن أسجل فيها براءة اختراع وأدفع لبراءة الاختراع وأخذ عليها ملكية فكرية، ما في شيء، ما في مشكلة، لكن هل ترقى أن تكون ابتكار؟ حلت مشكلة، سدت احتياج موجود في المجتمع؟ إذا ما وصلت وما ترقت إلى هذا المرتبة ما ممكن أطلق عليها ابتكار.
1: جميل. طيب هل هناك محاولات من قبل الشباب العمانيين في مسألة الابتكار اليوم أيضا من خلال الأنشطة اللي تقام؟
0: كثير كثير ما شاء الله، يعني لاحظ في السنوات الأخيرة إقبال كبير جدا واهتمام بالغ في موضوع الابتكار، وهذا الشيء يعني بناء على الحكومة لدينا تدعم هذا الأمر بشكل كبير، سواء في القطاع الخاص أيوة أو في القطاع الحكومي. أساسا أفردت يعني مؤسسة خاصة كانت لصيقة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لكن الآن أفردت هيئة البحث العلمي والابتكار وقائمة بدور كبير جدا، ولاحظ حتى تسويقيا يعني بشكل شبه يومي وبشكل مستمر تظهر المبدعين والمبتكرين في هذا المجال، أيضا المخترعين ومشاركاتهم في المعارض الدولية، وأنت أكيد على اطلع بهذا الأمر. بالنسبة لنا كخبراء في هذا المجال لابد أن نؤسس في مؤسساتنا لعقول تتبنى هذا الفكر حتى نستطيع أن نلحق بالركب أيضا.
1: جميل. أنا صراحة من الأشياء اللي أشوفها ويعني أواجهها تقريبا بشكل شبه يومي إذا ما كان يومي، أنه كثير شباب يعني وأقدر لهم جهودهم وتواصلهم يتواصلون معاي يقولون لنا مثلا والله نحن عندنا ابتكار معين نبي نسلط الضوء عليه من خلال الإذاعة مثلا نطلع معاكم. فشفت أن تبارك الرحمن أعداد جدا كبيرة ومهولة من الابتكارات اللي قائمين عليها بعض الشباب اللي نحن عندنا ابتكار الفلاني، ويشرحوا لنا ايضا الابتكار كذا كذا كذا كذا ويخدم الفئه كذا ويحل المشكله الفلانيه. فيعني وعلى فكره اللي الاحظهم ان كلهم يعني ما شاء الله طلبت جامعات وكليات الاغلبيه العظمى، فوايد يعني وايد اشعر بشعور فخر ان اليوم ايضا حتى مؤسساتنا التعليميه يعني مخصصه جهد كبير لهذول الطلبه من ان تعمل لهم هذه المساحات اليوم المساحات الابتكاريه. فهل ايضا انتم يعني مثلا تاخذون مثلا هذول المبتكرين تضيفونهم مثلا معاكم او حتى انكم تصقلون مهاراتهم او ايضا يعني تشوفون نوعيه ابتكاراتهم؟
0: ذكرتي نقطة وايد مهمة حوراء. الشباب لما يوصلوا لهذه المرحلة الآن هم مبتكرين وعندهم الأجهزة وعندهم الحلول الابتكارية اللي توصلوا إليها. حلو؟ حلو. أي ابتكار بحاجة إلى دعم واستثمار.
1: أكيد.
0: وهذه الرسالة اللي ممكن أوجهها إلى المؤسسات أنها تستثمر، وحتى رواد الأعمال أنهم يستثمروا في هذه الابتكارات طبعا بعد إجراء البحوث والدراسات. هم الآن في رحلة الابتكار بالنسبة لنا في إدارة الابتكار هم الآن في المرحلة الوسطى. إيش في المرحلة الوسطى الآن؟ يقوم بعملية البحث الجغرافي
1: عن المستثمر.
0: أحسنتي.
1: حلو.
0: أول شيء يبحثوا عن مستثمرين، يبحثوا هل يوجد هناك بيئات أخرى نفذت نفس ابتكارهم ولا لا. يمكن في بيئات أخرى أيضا نفذوا نفس الابتكار لكن هم ما يعرفوا عنه، وربما هم متقدمين عليهم أو متأخرين عنهم، كيف ممكن يوجدوا فيها تحسينات. المرحلة الثالثة لابد أن يضعوا فيها مرحلة استراتيجية أو خطة استراتيجية لقدام. أنا الآن أبحث عن مستثمرين، بعد المستثمرين لازم أسوي بروتوتايب، أنمذج الموضوع، بعد ذلك لابد أن ننزله في السوق، بعد ذلك بعد ما أنزله في السوق أتابعه مدة سنة كاملة، أنا أسجل فيه هل توجد ملاحظات على هذا الابتكار وتحتاج إلى تحسين أو لا. فهو هذه تعتبر واحدة من مراحل الابتكار أساسا.
1: ممتاز. يعني تعرفين من أنا راح أسألش أصلا أوريدي هذا السؤال اللي هو يعني التحديات، بس كانوا أغلب ضيوفي في هذا الجانب والمبتكرين والمبتكرات اللي الله يعطيهم العافية اللي يكونوا موجودين معنا في البرنامج، أغلب التحديات اللي يواجهونها تحدي إيجاد مستثمر لمشاريعهم. فاليوم ليش يعني تشكل مسألة إيجاد مستثمر تحدي جدا كبير، يعني على ما نشهده من ابتكارات جدا رائعة. يعني أنا حتى تبارك الرحمن استغرب من الأفكار، أقول إنه يعني ما شاء الله كيف جابوا الفكرة واشتغلوا عليها، يعني يعني مش شغل حي الله، لا أيوة. فعليا ابتكارات يعني من الممكن إن لو فعلا يعني لاقت مستثمرين صح تشهد يعني نقلة نوعية جدا حتى على مجال اقتصادنا اليوم في السلطنة.
0: أحسن تبارك الله فيش. شوفي حوراء، لما تريد تسلط الضوء على ابتكار معين كيف تقدرين أنت تقنعي المستثمر أن يستثمر في هذا الأمر؟ هذا الشيء لابد أن يدرس، أن يفهم، أن يوضح، سواء للمبتكرين أو للفريق التسويقي اللي بيعرض المنتج على المستثمرين. لأنك أنت لما تتكلمين المستثمرين ممكن تكلميهم نفس الصيغة اللي أنا أتكلم فيها معاش الآن.
1: أكيد طبعا.
0: لابد أن هناك في لغة خاصة فيهم، كيف تعرضي كحل كمشكلة ومعطيات عندك وحلول، هذه الحلول هو يفكر فيها ب كيف أنا أحصل على إيرادات أكبر. كيف تقنعي أن هذا بيحصل على إيرادات أكبر مع الأدلة. يعني حتى في بعض البرامج لما أنت تقدمي كمستثمرين يقول لك إنزين أنت في آخر سنة كم حصلتي كإيرادات، يعني لابد أنك تطبقها أنت وتساهم وتضخ فيها من نفسك إلى أن تشعر فعلا أنه خلاص أنا حصلت على إيرادات بتقنع المستثمر. لكن مبتدأ ككلام فقط ما حد بيعطش، ما حد يستثمر عندش
1: فعليا. أيوة. يعني أنت تبي لهم كلام هذا مستحيل يقتنعهم، لأنه في الأول والأخير
0: أريد أضخ
1: مبلغ.
0: أيوة.
1: فعليا فكلمة بلغة الأرقام. حتى الحين يعني طرع على بالي اللي هو في برنامج أجنبي، أعتقد تعرفينه يمكن مر على الأغلبية أيضا، تطلع لنا كذا ريلزات إنه في مجموعة مستثمرين كل شخص يبي فكرة ابتكاره والمستثمر يعطي نسبة أن أنا راح أكون معاك بنسبة وقدرها. صح. فالحلو في الموضوع أن أشوف البعض أصحاب يعني الأفكار والابتكارات ما يرضى، مثلا هو خبره أو قال أن أنا راح أدخل معاك في المشروع بنسبة 20، يقول له لا تدخل معي بنسبة 10.
0: أيوة.
1: فأشوف فيهم تعرفي الثقة.
0: أيوة.
1: يعني ثقتهم. صح. فعليا جميلة وتدرس أيضا.
0: الحلو في المبتكر هو يشوف قدام، هو عارف منتجه هذا بيكون عليه احتياج.
1: صحيح.
0: مش مجرد انه هو شيء رفاهية، عليه احتياج بيكون. يمكن صاحب الأموال لأنه مشغول بتوسعة استثماراته ما قادر يشوف هذه النظرة. بس لأن هذا الشاب لأنه ابن الجيل اللي هو طالع.
1: أيوة فعليا.
0: ابن الجيل اللي هو طالع منه عارف. أيوة. ان جيله ايش يريد. والشيء بالشيء يذكر، أنا عندي واحدة من أخواتي تقدر تقتنص الفرص
1: ما شاء الله
0: يعني تقولي أن هذه الفرصة بتكون يعني قد تكون الفرصة عبارة عن بطاقة. أنا أقولها يعني ما بتجيب شيء، يعني تقولي لا هذه البطاقة مطلوبة، وفعلا لما تطرحها في عندها محل، لما تطرح هذا البطاقة هي بطاقة تجيب يعني مبالغ. أنا أستغرب صراحة كيف قدرتها على اقتناص هذه الفرصة.
1: ما شاء الله.
0: فعملية اقتناص الفرص بالنسبة للمبتكرين هذا شيء خاص فيهم يعني. ويدرس، هو ما أنه يعني شيء بالفطرة أيضا. أيه. يدرس.
1: حلو. يعني يعني جدا مهم أن اليوم يكون عندك أيضا أسلوب إقناع، ما فقط مجرد فكرة.
0: بالضبط.
1: إذا كانت فكرتك ممتازة وابتكارك ممتاز بلا ما يكون عندك أسلوب إقناع، نعتقد أنه ما رح يكون الفكرة. بالضبط. جميل هذا الموضوع، رح نتطرق له مستمعينا، ولكن ندخل وياكم ساعتنا الثانية وبعدها راجع لكم إن شاء الله.
2: باقي ساعتين على برنامج هلا كافيه.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا في ساعتنا الثانيه, ايضا مكملين معاكم, يعني ان شاء الله الوقت يمر سريع. بس نرجع, قبل لا نرجع خلوني كذا مستمعينا اللي شاركونا الحوار والحديث في ساعتنا الثانيه اعطيكم كذا نبذه عن موضوع اليوم او عن ضيفتنا ايضا اليوم. معنا الاستاذه مثلى بنت راشد الفليتي, رئيس التنفيذي لمنصه المثلى, وكذلك هي اول امراه عمانيه تفوز بجائزه المبتكر المتميز في جي دي اي اووردز في 2025. تمام استاذه مثلى, اليوم يعني نبي نروح لمنصه المثلى, يعني هي نفس اسمك لكن زيادة ألف ولام. خبريني أول شيء فكرة المنصة كيف جاتش؟
1: يمكن لما ذكرت لك موضوع النشأة
0: أي
1: بمهد لك الموضوع.
0: أيوة.
1: كوني من محافظة المسندم كان صعب بالنسبة لي أني أتعلم أشياء أنا يعني بالنسبة لي جديدة. فلما يعني فكرت أنه أكيد في حد غيري مثلي يبي يتعلم أشياء جديدة بس ما يقدر يوصل لها بسهولة. ففي عام 2017-2018 لمعت الفكرة, ليش ما أسوي منصة وتكون هذه المنصة فيها حلقات مسجلة ومعنية بها أشخاص ممكن يتوصلوا لها. وفعلا بدأت بالتأسيس وفتحت الموقع وبدأت أنشر على فتحنا لها حساب في الانستغرام, لكن بعد ذلك تعرضت للهكر للأسف.
0: أوه المنصة
1: بالضبط, فقفلتها فترة, ولكن بدأت أشتغل على موضوع الشراكات, شراكات مع مؤسسات قائمة أخرى. مثلا شراكة خبرتش مع رابطة شمال أفريقيا لتنفيذ البرنامج العربي.
0: أيوة.
1: أيضا سويت شراكة محلية مع إحدى الشركات المحلية هنا معنا, وأسست فيها الحقيبة التدريبية مبتكر المستقبل اللي كنت أدرب
0: جميل.
1: فيه
0: جميل. أيوة. على طار الهكر, لما انت هكرت المنصة ما رجعتوها ما
1: حاولت وخلاص. وقفت قلت خلاص عندي أكثر من عمل ما قادرة أركز في مكان واحد.
0: أي الموضوع شوفي, يعني أنا أعرف قديش أن الهكر مؤلم. صح. بالأخص لما انت بدين وتشتغلين فترة طويلة
1: فيها.
0: أيوة تبني فيها وبعدها كذا فجأة يعني تروح, لكن دايما العوض يكون أجمل وتبارك الرحمن. يعني وين
1: صحيح.
0: بس ما تحسين خيرة؟ إيش الأشياء اللي مثلا تغيرت في المنصة القديمة وصارت أحسن في المنصة الجديدة؟
1: كنت ما أشتغل على موضوع الشراكات المؤسسية. كنت أشتغل على موضوع أنك تعال أنت يا مدرب أو يا محاضر, أنت سجل لي حلقات أو أنا أشتري من عندك حلقات وأعرضها للمشاركين معي في المنصة.
0: جميل.
1: الآن لا, الآن أشتغل على مستوى شراكات مؤسسية. أنا منصة وأنت عندك سواء منصة أو شركة أو معهد تدريبي, ونخلق مع بعض جو ابتكاري جديد سواء في التدريب سواء في الحلقات. مثلا عندنا في الشراكة أخرى مع منصة تلوجيا نقدم فيها الشهادات المهنية. الآن أيضا شراكة محلية مع الأخ محمد الوهيبي والأخت فاطمة, أيضا من أجل نفس الشيء الشهادات المهنية في مجال الابتكار.
0: ممتاز.
1: بالتوفيق إن شاء الله لنا ولهم
0: جميعا. آمين يا رب العالمين. تمام مثلا, يعني إنش تكونين أول امرأة عمانية تتوج بجائزة المبتكر المتميز من معهد الابتكار العالمي بالولايات المتحدة, هذا فخر للوطن قبل لا أنه يكون يعني إنجاز شخصي. صحيح. فاليوم خبريني يعني كيف تلقيتي هذا التتويج؟ وأيضا كلميني شفتي الواو هذه ما أنا متأكدة أن الشعور كان وراها عجيب. خبريني بعد يعني الفكرة اللي شاركت فيها والجائزة كانت تحت أي مسمى؟ خبريني التفاصيل من البداية للنهاية.
1: أوكي. هي هذه الجائزة تعلن تقريبا على شهر 10 من كل عام. خلاص يبدأ ينزلوا في موقعهم اللي حاب نسجل فيها. لما شفت الإعلان سجلت أنشطتي كلها, وما عندش أكثر من بند, أنا سجلت في الأفراد, فسجلت كل مشاركاتي وكل مساهماتي سواء أنشطة شخصية كفرد مدرب أو كأنشطة مؤسسية هذا اللي ذكرت لك إياها. أيوة. أو كوني موظفة في الوزارة.
0: عام كم؟ 2000 وكم كان؟
1: هذا 2025.
0: 2025
1: بالضبط. فبعد ما سجلت كل هذه الأنشطة خلاص أرسلت, وما متوقع صراحة أني أفوز.
0: يا سبحان الله.
1: أبدا ما متوقع. تاريخ 1/4/2026 كنت ما زلت مستمرة في مكتبي في مركز رعاية الطفولة أخلص الإيميلات اللي عندي والأعمال. على الساعة 4 العصر جاتني الرسالة, مبروك فوزك بجائزة جيني. قلت مستحيل ما مصدق الخبر. طفيت التليفون وقمت صليت العصر بعد ما كنت مصلي. ما استوعب الصدمة. أول شخص خبرته زوجي وأمي ووالدي العزيز، وطلبت منهم ما يتكلموا عن الموضوع لحد ما استوعب الصدمة.
0: رجعت تفتحين المسج بعد صلاة العصر ولا؟
1: أكثر من مرة.
0: هل تستوعبين؟
1: عاد في الليل والدي أرسل الخبر الصورة في مجموعة البيت مع أخواني وخواتي. بعدين عاد خلاص بدت الاحتفالات
0: والتهنئات والتبريكات.
1: بعد من لحظة إرسال والدي للصورة إلى اللحظة التالية بعد أقل من ساعة، ساعة ونص، شفت اسمي في نيوز عمان.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: أنا انصدمت الصدمة اللا طبيعية.
0: نيات لحظة الإدراك فعليا تراني أنا فزت جماعة.
1: أيوة ما أنا من هناك بس عرفت أني أنا أول مبتكرة عمانية. قلت كيف ورحت أبحث طلع صح.
0: ما شاء الله.
1: فالحمد لله رب العالمين. هذا الشيء صراحة يحسسني بالمسؤولية أكبر.
0: أكيد.
1: يعني كنت أحس بالمسؤولية بشكل شخصي تجاه مجتمعي المحيط اللي حولي، الآن أشعر بالمسؤولية بشكل أكبر. فإن شاء الله الله يوفقنا لما فيه الخير.
0: آمين يا رب العالمين. يعني فعليا المسؤولية جدا كبيرة، ويعني بتعرفين أنا فعليا وايد حاسة بفكرة أنه أنت يعني تحملين هذه المسؤولية، أنه أنا اليوم أول يعني مبتكرة عمانية. فالحمل لربما يكون شوي ثقيل. تمام، الخطوات اللي بعد بعد الفوز بالجائزة كيف كانت؟ العمل أساسا بوجه عام كيف كان؟
1: يعني تقولي يمكن 10 أيام لين ما تنتهي هذيك الزوبعة مال الاحتفالات. أيوة أيوة. وبعد ما خلصت خلاص انتهت هذيك الفقاعة مال الفرح، عاد ندخل في الجو، جو العمل. خلاص مثل انت كيف توظفي فعليا الابتكار في العمل، يعني إضافة للأعمال السابقة كيف ممكن خلاص تثقفي أول شيء الزملاء. فكان عندي مثل الورشة المبسطة للزملاء أنه لازم تفهموا إيش هو الابتكار وكيف يالس يمشي، كيف المؤسسات لازم أنها تكون مثل الماكينة الشغالة على الابتكار، ما أنها تبتكر مرة واحدة وتتغنى بالابتكار 10 سنوات قدام. كيف تكون كل سنة أو مبتكر بشكل دوري. فالمفهوم بالنسبة لهم جديد وأبدوا كثير رغبتهم في معرفة هذا الشيء والتخصص فيه وتطبيقه في مجالات عملهم.
0: الاهتمام كان أكثر يعني لمسألة الابتكار بعد بالأخص لمن يعني فزتي بجائزة أول مبتكرة عمانية صحيح؟
1: بالضبط بالضبط. أكثر كان الاهتمام، جاتني اتصالات من عدة جهات إحنا نريد نفهم. نفس الشيء تلقيت دعوات بجلسات حوارية ملتقيات يريدوا يفهموا الموضوع بشكل أكبر وأعمق. وكل ما أشرح مثل ما أنت تشوفي الحين تفضلتي، كل ما أشرح لحد ألقاهم يريدوا المزيد لأن فعلا المجال ممتع جدا ومخرجات الابتكار فيه مش بس الجانب التقني أو منتجات فقط أو خدمات فقط، عندك حتى ممكن تبتكري في التصميم، ممكن تبتكري في التسويق، ممكن تبتكري أيضا في العلامة التجارية، كل شيء ممكن تبتكري فيه، تجربة العميل، نموذج العمل. عندنا 9 مخرجات لا 10 لها إلى الآن تم إحصائها وفق دراسات أن هذه المجالات اللي ممكن تبتكر فيها.
0: ونحن نتكلم عن الابتكار والمجالات وتلاقيه في بالي دائما أن هل من ممكن أن نبتكر اليوم شيء مختلف في مجال الإعلام مثلا؟
1: أيوة وجدا مجالكم أنتم بالذات.
0: يعني فرصة كبيرة.
1: أيوة الفرصة وايد كبيرة. هو أصلا البودكاست إيش عبارة عن إيش؟ شيء جديد
0: فعليا هو سمعي
1: ولاقى يعني قبول واسع جدا
0: ورواج جدا كبير ورائع. أيوة. أنا دا أحلى فكرة يعني أنا البودكاست شيء مختلف بالنسبة لي، يعني عشقي للبودكاست عشق جدا مختلف. فعلى أمل أن يوم الأيام إن شاء الله يا رب كذا تكون لي منصة خاصة فيني في البودكاست. إن شاء الله بشاركش الخبر
1: إن شاء الله. ليش ما تكوني معنا في المنصة؟
0: والله فكرة بعد شفتك كيف الفرص مستمعين تي حق الشخص بطريقة ما يعني ما متخيل لها. حتى كنت اناقش ايضا مع محمد وفاطمه مساله البودكاست، اقول لهم انه ترى البودكاست شيء وايد حلو امانه، لا يعني لقيت منهم تشجيع جدا كبير. فعلى امل ان شاء الله باذن الله
1: وانا اضم صوتي لصوتهم
0: يا حبيبتي. ان شاء الله باذن الله. جميل تمام. مثل اليوم ايضا يعني من واقع تجربتك الثريه اليوم ابيش تقيمين بيئه الابتكار الحاليه في سلطنه عمان، كيف تشوفينها؟ هل هي بيئه خصبه ولا لا نزال محتاجين يعني فهم ووعي اكثر في جانب الابتكار؟
1: حتى حتى يكون واضحة وصريحة جدا
0: بكل صراحة وبكل شفافية.
1: يمكن احنا الآن ما زلنا في الألف باء جيم في البدايات، يعني احنا محتاجين كثير ان نوعي المجتمع في المؤسسات كيف يمشي الابتكار. مثل ما ذكرت لك في البداية ان عندنا خلط في المفاهيم، هذا الخلط في المفاهيم يخلي موظفين قسم واحد مفاهيمين هذا ابتكار ولا ما ابتكار.
0: بالضبط،
1: لما توحد المفاهيم تقدري تنطلقي، وهذا أصلا له شرعية. الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام أول شيء سواه وعلم آدم الأسماء كلها، يوضح الأمر. الفيزيائيين لما بدأوا عملية التأصيل لموضوع الفيزياء كعلم أصلوا فيه المفاهيم، الوزن، الوحدات، السرعة، القياس، المسافات، كل شيء بمقاييسها. لما توحدت المفاهيم كاملة استطاعوا أنهم ينطلقوا إلى مستوى النظريات. لذلك لما نوحد المفاهيم نستطيع أن ننطلق بعد ذلك إلى مستوى المبادرات والمشاريع المبتكرة. في أشخاص يستطيعون مثل ما ذكرت لك يقتنصوا الفرص، يستطيعون يفكروا بابتكارات بالفطرة. لكن هل هذا معناته أن بس هم المبتكرين؟ لا، في أشخاص إذا أنت علمتهم إيش هو الابتكار ممكن هم يجدون إيش حلول لها أثر مستدام. إذا أنا حتى أخذ بهذول الموهوبين لابد أن أفهمهم وأوضح لهم كيف يمشي الموضوع حتى تكون مؤسساتنا تمشي من الساس إلى الرأس، أو لنقول من أعلى الهرم إلى أدنى الهرم. قد يكون الابتكار من أصغر موظف عندي في المؤسسة، لا يعتمد الموضوع على شخص استراتيجي مثلا أو ذو فكر استراتيجي بعيد، يكون الحل قد يكون شيء بسيط من شخص بسيط أو عامل موظف بسيط.
0: طيب مثل إلى أي مدى نحن اليوم بحاجة إلى ترسيخ مفهوم الابتكار ويعني إدخاله في كل مؤسسة أيا كانت صغيرة أو مؤسسة كبيرة، إلى أي مدى نحن بحاجة إلى هذا الموضوع؟
1: حتى يعني أكون واضحة، الابتكار هو اللي يميز بين القائد والتابع. إيش معناته؟ أنا لما أبتكر وأكون رائد في المجتمع سواء دوليا أو محليا أنا أقدر أبيع فكرتي، لا وأنا اللي أكسب في الأول والأخير، وأنا اللي أفتح السوق بمختلف أبوابه. بينما لما أكتفي أني أكون تابع وما أخذ بالابتكار أنا اللي أكون الخسران، أنا اللي أضطر كل مرة أشتري أفكار الآخرين. ليش ما أحرك عقلي؟ ليش ما أنا أستثمر في الموهوبين الموجود عندي والأفكار والطاقات الموجودة عندي؟ أنا اللي بيكون لاحقاً أنا الريادي. هذه هي فكرة الابتكار كيف يشتغل. ولذلك تنمو المجتمعات اللي تسخر طاقاتها من أجل المبتكرين، أما المجتمعات اللي تبتعد عن هذه الفكرة وتعمل بالعمل بشكل روتيني وتأخذ بالابتكار كمثلا مؤتمر أو ملتقى فقط أو يعني محاضرة فقط، هذا يمكن يستفيدوا استفادة يمكن نسبية 5% 6%. بينما اللي يؤثروا فيه بشكل جيد ويدفعوا ويستثمروا فيه بحيث أنهم يستثمروا في أشخاص أنهم يكونوا قادة ابتكار، أشخاص استثمروا فيهم أنهم يكونوا محترفين للتفكير التصميمي، أشخاص استثمروا فيهم بحيث نكون أصحاب فكر استراتيجي مرحلي، هذين اللي بيجيبولش الأفكار بشكل دوري، بحيث أن لما نعطى كتقييم مؤسسة أن هذه المؤسسة مبتكرة نشوف إيش الابتكارات، إيش النواتج اللي عندهم، كم خدمة عندهم، كم مبتكر منتج، كم whatever.
0: والله فكرة جميلة، يعني كذا تحس أن الواحد فعليا وده أنه يفهم يعني الابتكار بمفهومه الصحيح. لأنه وانت تتكلمين أنا حسيت أنه لا، نحن فعليا عندنا المفاهيم جدا بسيطة عن الابتكار اليوم، فنحن محتاجين أن نوسع هذه المدارك ونوسع يعني معرفتنا فيما يخص اليوم مفهوم الابتكار. رائع. مستمعينا فاصل وراجع لكم، كمل وياكم.
2: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية، تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد
2: مع هلا
3: مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا مستمعينا، رجعنا لكم ومكملين. والله انا وايد وايد وايد مستمتعه بالحوار، ويعني مستمتعه بالمواضيع الجديده اللي فعليا اليوم يعني توسع مداركنا في جوانب كثير مختلفه في الحياه. مثل تكلمنا عن ستيف
1: جوبز.
0: يس، ها خبريني قصته.
1: يعني مثلا احنا لما نتكلم عن الابتكار اغلب الدورات لما تدخليها يقول لك ستيف جوبز هو المبتكر، بينما هو ليس المبتكر اساسا. ستيف جوبز هو يعني ذكي لأنه كان يستحوذ على المؤسسات الصغيرة، مثلا الماوس كانت شركة أخرى تصنع الماوس، هو استحوذ عليها فقط، يعني ما هو ما كلف مؤسسته أن اللي هي اللي تقوم بهذا العمل. وهو صاحب هذه العبارة، الابتكار هو الذي يفرق بين القائد والتابع. يعني كيف أنت تفكر بشكل أكبر، ما تفكر فقط بتحسينات بسيطة أو بأمور بسيطة. مثلا الآيفون، إيش التحسينات اللي أحدثها عليها؟ أن تكون كاميرا في الأمام، تكون 3-4 كاميرات في الخلف، أنها تكون بالجودة الفلانية، أنها تكون بالنحافة الفلانية. هذه أفكار قد تكون طيارة. حتى هو واحدة من العبارات، ما أقدر أذكرها الآن، واحدة من العبارات أن أنا صح صديقك بس ما يمنع أن أنا أخذ الفكرة.
0: اوكي،
1: كيف المستوى؟
0: تمام، والله عبقرية الفكرة. يعني أنا حتى لو صديقك بس ما يمنعني أنا أخذ الفكرة.
1: الفكرة بالضبط،
0: أخذ يعني الفكرة كوبي بس ولا أعدل وحسن.
1: هو عدو أكيد بيحسن، ما بيخليها مثل ما هي. كيف بينمو فيها ويتطور فيها، هذه هي الاستدامة. أنها تطلقها في السوق، تسمع المجتمع إيش يتكلم عنها، تبدأ تحط فيها التحسينات.
0: وعلى فكرة يمكن هذا اللي حل اللي نشوفه يعني، وأبسط مثال اليوم نقدر يعني نطرحه اللي هو أبل، شركة أبل والآيفونات. إنه إيش يعني كل سنة آيفون، كل سنة آيفون، لدرجة إن الناس صارت مثلا نزل آيفون الحين آخر شيء 17 برو ماكس، ينتظرون الآيفون 18، ينتظرون التحسينات. وتلاقي إن هناك في كثير مهتمين إنه كيف راح يكون شكله، ايش النسخة. والبعض ايضا يعني البعض كنت اسمع دائما يقولون انه لا تشتري الايفونات في البداية، اول نسخة لا تاخذ، لانه يشوفون الناس ايش تقول وبعدين هم يبدا يحسنون. فايضا هذا من ضمن الاشياء يعني صحيح اللي اليوم
1: بالضبط
0: نقدر نتكلم عنها.
1: ليش شغالين هم عندهم مثل لمبة الحمراء الخطر، انه لازم يكونوا مبتكرين بشكل دائم عشان يحافظوا على وجودهم في السوق
0: فعليا.
1: يعني اذا ما حافظوا على وجودهم في السوق خلاص هم خسروا. احنا نلاحظ ايضا شركات اخرى اندثرت لانها ما اخذت بهذا المجال.
0: بالضبط،
1: عندك مثلا على سبيل المثال نوكيا،
0: ابسط مثال.
1: انت تعرفي هم اصلا كانوا شغالين في ايش سابقا؟
0: في ايش كانوا شغالين؟
1: كانت عباره عن شركه ورق،
0: نوكيا
1: تقطع خشب.
0: اوه،
1: بعدين دخلوا في مجال الهواتف. وبعدين ما واكبوا السوق بشكل كبير اللي واكبوه سامسونج ولا ايفون، فاندثر سوقهم او على الاقل تاخر او تراجع، وحافظوا على الطليعة الايفون واخوه.
0: تعرفين رغم انه يعني البعض، وما ادري اذا يعني اخواني واخواتي في جانب تقنية المعلومات اذا يوافقون الرأي او لا، ولكن البعض يقول يعني ومن التقنيين يقولون انه ترى سامسونج في يعني لا افضلية على ابل يعني من ناحية أمور تقنية، بس لأن أبل محافظة على الصدارة في مسألة اليوم الترويج والمواكبة. فالبعض يعني حتى يقول أن البعض ما يقتني الآيفون يعني علشان الأشياء اللي فيه، يقتني لأنه
1: سمعة.
0: مثلا سمعة بالفعل. أيوه. سمعة ومكانة وكمظهر. فيمكن حتى اليوم الابتكار من الممكن أن يعني تكون لها الأفضلية إذا اليوم واكبت مثلا متطلبات السوق والعميل إيش اللي وده فيه. هل من الممكن؟
1: خليني أقول الشيء، هو الابتكار إيش؟ بعد ما تسوي زوبعة الابتكار كامل وتمر بالمراحل هذيك الثلاث كامل، إذا توقفتي عند هذه النقطة خلاص أنت يعني ما بتوصلي إلى مكان. لكن لابد أنك تمسكي في الإعلام، في التسويق. الابتكار أن تبتكر وتسوق له، كل ما سوقت له كل ما حصلت يعني مجموعة من الناس اللي تشتري هذا الابتكار أو أنها تستخدمه بشكل أكبر. أعطيش مثال، هو آيفون ليش يشتروا الناس مثل ما ذكرتي؟ عشان السمعة. كيف وصلوا إلى هذه السمعة؟ لأنهم أساسا يسولش البهرجة. أيوة، البهرجة في هذا اليوم أو في هذا المؤتمر أنهم يعرضوا جهاز صغير بمواصفات. سنويا هو إيش اللي تحسن فيه؟ دقة معينة أو كاميرا معينة
0: أو إضافة كاميرا معينة
1: أو نحافة معينة أو شيء أو بصمة وجه، شيء بسيط يعني. كل هذه الإجراءات التحسينية هم يسوون لها هذه الهليلة الكبيرة.
0: أيوة الزوبعة الكبيرة. أيوة الإعلامية.
1: أيوة. يعني على أساس أن الناس خلاص تقبل عليه وتشتري. مثل ما ذكرتي أن في شركات أخرى غير سامسونج أساسا ممكن تجي وتسوي تليفونات أو أجهزة أفضل من هذه الأجهزة اللي احنا نستخدمها، لكن لأنها ما أخذت بالتسويق راحت على جانب وما أخذت الحقها في الشراء أو الاقتناء.
0: فعليا فاليوم يعني لربما يكون يعني للتسويق جانب مهم جدا وكبير جدا في مجال التسويق للابتكار، أيا كان الابتكار.
1: بالضبط. إداري، ثقافة تنظيمية، ابتكار مثلا تغيير حتى الشعارات. شعار مرسيدس عبارة عن إيش؟
0: دائرة. أيوة. وكذا كذا إيش معنى وثلاث خطوط؟ إيش معناتها؟
1: حلو، معناتها أنا وعدك يا عميل أن تكون المحركات اللي تستخدمها بتكون قوية برا وبحرا وجوا. فأي شخص يسوق مثلا السيارة يشعر فعلا أنها سيارة قوية ومريحة أثناء القيادة ويستشعرها فعلا. فهذا هو الوعد في الشعار، أن أنا أعطيك وعد يا عميل أنك تشعر بهذا الشعور وأنت تقود السيارة. شفتي كيف المنطق كيف
0: يعني
1: يشتغل؟
0: ما أدري، أنا أحس اليوم اللي يعني له علاقة شوي الربط بالعاطفة.
1: بالضبط.
0: كيف أنهم يشتغلون على عاطفة العميل.
1: بالضبط.
0: علشان فعلين اليوم قدروا يزرعون ولاء جدا كبير ما بينهم وما بين يعني وما بين يعني ما بينهم وما بين فعلين عملائهم. فكرة يعني هني نرجع لمسألة وايد مهمة في مسألة الابتكار، مثل ما طرحتي أيضا مثل أنت تكلمت إنه عندك ابتكار ما يكفي ابتكار إذا ما كانت عندك طرقك للترويج عن ابتكارك. طيب اليوم المبتكر عنده ابتكار يفوز يكسر الدنيا يكتسح الساحة، بس ما عنده اللي هي السوفت سكيلز علشان إنه يروج عن ابتكارك. كيف من الممكن أن اليوم الشخص يصقل هذه المهارات عنده؟
1: أبسط مثال أو أبسط طريقة هو أن يمارس أو يتعود أو يتعلم طريقة أو فن السرد القصصي. أنت تعرفي أن السرد القصصي لها عنوان خاص في الابتكار عندنا، وندرب عليه الأبطال المبتكرين، أن لازم تكون عندك قدرة على أنك تسرد قصتك، قدرة أنك تسرد قصة هذا الابتكار أو قصة هذا المنتج. طيب. هو المؤتمر مال الأبل ليش؟ عشان يسردوا قصة هذا المنتج اللي أمامهم
0: المتكرر اللي هو أصلا المتكرر. أيوة.
1: على أساس الناس لما تقتني تحس أنا شخصية قوية، أنا وشخصية مثلا لها اعتبار في المجتمع. قوة إبر.
0: على فكرة ذكرتيني ببودكاست بعدني سامعتنا أمس أو أول أمس، كان يذكر يقول ما أدري والله في أي جانب، بس كان يقول إن لكل شخص ناجح لازم تكون عنده طريقته اللي في السرد. يعني لازم تعرف اليوم كيف فعلا تقدر تكون شخص يقدر يسرد قصة. صح. علشان تقدر توصل صوتك وتقدر تقنع، والشخص اللي قدامك يقدر يقتنع بالشيء اللي انت قاعد تقوله.
1: كيف بيكون هذا الموضوع؟ كيف انت تعيش الشخص من خلال فقط ألفاظ بسيطة في تصور بصري. انت تتكلمي وهو يتصور بصريا ايش اللي جالس يصير، المكان، الزمان، الشعور، حرارة، برودة، ايش اللي تحس فيه، ايش التحديات اللي مريت فيها، كيف المعاناة اللي انت كنت فيها، لحظة الحبكة اللي صارت في القصة، وبعد ذلك ايش اللي صار حتى تنفرج الامور ببساطة الى ان تصل الى تتتا المنتج.
0: أنا أحس اليوم الموضوع ريليتد بوجودنا نحن اليوم في الإذاعة والمستمعين يستمعون اليوم من خلف، يعني ما في شاشات ما في شيء فقط صوت.
1: صحيح.
0: فأحس أنه يعني لازم تكون عندنا هذيك الكفاءة أن اليوم نقدر نوصل لهم الفكرة والشعور فقط بصوت.
1: صحيح.
0: أتمنى يا رب تكونوا يعني تكونوا واصلة لكم. تمام. أيضا يعني مثل هناك جانب آخر من ناحية اليوم التحديات، نبي نتعرف على أبرز التحديات أو الفرص اللي يجب على المؤسسات التركيز عليها علشان يقدروا اليوم يمكنوا المبتكرين العمانيين.
1: حلو، خليني أجاوبش على هذا السؤال من شقين.
0: تمام.
1: بالنسبة للتحديات على مستوى الأشخاص، أنا أشوف أن أشخاص هم شايفين المشكلة وعارفين الحل، بس ما عارفين كيف يوصلوا هذه الحلول مثلا لأصحاب القرار، أو ما عارفين كيف يطبقوها بشكل صحيح، أو ما عارفين. فهني أنا عندي إيش الفجوة، أنك أنت تأهلهم على أساس أنهم يكونوا قادرين، حتى يكونوا قادة مبتكرين، حتى يكونوا استراتيجيين، حتى يكونوا محترفين في التصميم، تفكير التصميمي. الأمر الآخر من الجهة الثانية كمؤسسات، أيضا أنا أوصيهم بالاستثمار في الموهوبين والاستثمار في المبتكرين، سواء بتدريبهم، بتعريضهم بمواقف تخليهم منهم يعني غصبا عنه لازم يبتكر، تحطه في بيئات لابد أنه يبتكر بأي طريقة كانت. فالاستثمار فيهم وأيضا تمكينهم وأيضا يعني تعريضهم لمواقف سواء داخل عمان في السلطنة أو حتى بتعريضهم لمواقف أو بيئات خارج السلطنة، مثلا سنغافورة أو نيوزلندا أو مثلا السويد أو أي منطقة فيها ابتكارات معينة بطريقة معينة، كيف هو ممكن يدخل هذا الجو وخلص هو الابتكار، كيف أنت تغذي عقلش بأي شيء إبداعي جديد، حتى لو كان تعرضيه لفيلم الخيال العلمي. يعني واحدة من الوصايات اللي احنا نعلم فيها المبتكرين انه لازم يتعرض لمشاهدة افلام في الخيال العلمي، او انه يقرأ روايات في مجال الخيال العلمي.
0: جميل.
1: او واحدة من الروايات اللي اثرت فيني وانا اقرأها ايام دراسة في المرحلة الجامعية، كيف ان الاعداء قد يستثمروا بين قوسين، ها اعداء يستثمروا في دس الامراض عن طريق ميكروبات صغيرة من خزانات المياه. خزانات المياه التي ترفد بيئة كاملة أو مجتمع كامل. فنلاحظ كيف أنه مثل هذه الروايات، روايات الخيال العلمي، كيف أنها تحفز الذاكرة وتحفز العقل أنه يفكر، حتى يقولش أنه شتي لما تريدي تبتكري شيء فكري بالسؤال قبل أن تنامي. ونامي
0: قبل لا أبدأ أبتكر، أفكر في السؤال قبل لا أنام.
1: أيوة، بعد ما تتعرضي لهذه المشاهد في الخيال العلمي أو قرأتي رواية معينة وأنت وتفكري كيف أحل مشكلة، مثلا عندي زحمة واجد في الشارع، وأنت خلاص شايفة المشاهد أو قرأتي الرواية، وأنت ونايمة يشتغل العقل اللاواعي يفكر كيف ممكن أحل هذه المشكلة، ممكن يطلع بحل في هذه اللحظة وممكن يطلع يمكن بعد سنة أو بعد شهر. في مثلا طرق، عن ما أعرف إيش هي الطرق، أعطني أواجه الزحمة الصباح.
0: نحن صراحة من الأشياء اللي لازم أفكر فيها أول ما تكلمت عن هذا الموضوع زحمة المواقف في جراند مول. عندنا حرب مواقف مش طبيعية، يعني اللي على قولتهم من سبق لبق،
1: صح.
0: فضروري أشوف حل في هذا المسألة. مستمعين نطلع فاصل وبعدها إن شاء الله راجعين نكمل وياكم.

0: المادة 75 من قانون العمل. يكون تشغيل النساء خلال ساعات العمل الليلية في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويكون تشغيل النساء في الأعمال الخطيرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو غيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: صيفكم مع هلا،
2: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.

0: حياكم الله، مسهلا مستمعينا. وانا والله شوفوا جدا ترى مستمتع اليوم بالحوار، وكنت اقول ايضا حق مسلا اقولها البعض اللي يفكر او يشوف انه مساله الافلام الخيال العلمي شوفها كذب، فالبعض ما يستمتع بالضبط.
1: الكذب اللي يحفز العقل اللاواعي حتى أيوة. يفكر باشياء غريبه. اصلا اغلب الناس، اغلب الخيال العلمي اللي كان في السابق هو اللي موجود اليوم معنا. اغلب مثلا حواسيب، هذه كانت عبارة عن خيال علمي سابق،
0: تليفونات
1: التواصل، أيوة هذه كلها كانت عبارة عن أفكار خيال. الذكاء الاصطناعي لليوم أساساً هو قبل 100 سنة موجود كخيال علمي، أن في روبوتات تنجز أعمال البشر، روبوتات هي تساعد البشر، وكنا نشوفها وإحنا صغار مثل هذه أيوة. الأفلام، لكنها تكون اليوم على
0: واقع،
1: واقع
0: يجسد شيء غريب. تعرفين أيضا على مسألة الخيال العلمي مثلا، أشوف اليوم الأطفال لما نعطيهم مساحة في الرسم يعني فعليا يصرحون بخيالهم لدرجة أن تقولين تشعلت ترسم.
1: عشان كذا إحنا معنا أيضا في الابتكار شيء يسمى فكر كطفل، فكر واو. بعقلية طفل عمره 4 سنوات بعد حددين شنو عمر، على أساس ما تحط لنفسك أي حد أبدا. حدش هو الفضاء، انطلقي. لذلك أنا لما أقول لك أن في الاجتماعات عادة الروتينية think out of the box،
0: اللي ما تحبيها العبارة
1: لأن البوكس ممكن يكون كذا
0: فعليا، ممكن يكون
1: ممكن شوي أكبر.
0: أيوة.
1: أنت بتفكر خارج الصندوق، يعني برع الصندوق بحبة،
0: يعني قديش فعليا قديش المدى
1: لما أنت تخلي أيوة. الفضاء واسع تجيك أفكار ما تتوقعها. أنت في خيالك أسكر مؤسسات وأفتح مؤسسات قد لا تكون، لكن هي هذا هي هذه السعة اللي تعطيك المعنى للابتكار. هذا هو الخيال. الله سبحانه وتعالى لما أودع فينا وركب فينا القدرة على الخيال، ليش؟ عشان نقدر نصيد فرص ما موجودة، ما يشوفوها الناس اللي ما يستخدموا خيالهم. هذه نعمة أصلا.
0: يعني فعليا اليوم محتاجين نشغل خيالنا. تمام. مثل هل تحسين اليوم نحن بحاجة إلى يعني إقامة بعض الورشات اللي اليوم تحفز الموظف أنه يطلع يعني عن الوضع الاعتيادي في العمل؟
1: جدا. أنا أشيد جدا بالمؤسسات اللي تعطي الموظفين اهتمام. ولما تطلع قوانين مثلا أو أي شيء يخص المؤسسة، تدرس وضع الإنسان الموجود معاها. ممكن الإنسان الموجود معاي فعلا بحاجة إلى قوانين تنظم العمل صح، ولكن أيضا ما تخل بأداء العمل، بسير العمل. فهذه التحديات على فكرة في الابتكار، كل ما زادت التحديات، كل ما زادت الضغوطات، كل ما قدرتي تبتكري بشكل أفضل. يعني الابتكار ما يكون في الوضع المريح والوضع
0: الوادع، أكيد فعليا
1: بناء على التحديات الموجودة. لذلك أنا أشيد جدا بأن المؤسسات تستثمر كما ذكرت لك في البداية بالموظفين، سواء بتدريبهم، بتعريضهم بمواقف فيها ابتكار، باستضافة شخصيات يعني ابتكرت سابقا، يعرضوا أيضا هم نماذجهم أو إيش اللي التحديات اللي واجهوها في حياتهم، على أساس ما يحسوا نفسهم أن إحنا إذا بدينا بنحصل صعوبات ويتوقفوا. لا، هذه الصعوبات هي اللي تدفعك أنك أنت تبتكر في مجال عملك.
0: جميل. تمام. مثل أيضا اليوم يا شوفي أنا وايد أحب ذاك الطفل اللي زغنطوط هذاك اللي ورا. إذا نقدر ندخل اللي داع الاستوديو بعدين. هذا أصغر مبتكر اليوم معانا. الله يحفظه يا رب. جميل. تمام. مثل يعني أنا يعني إذا اليوم بوجه نصيحة كحوراء يعني بعد هذا اللقاء، يعني فعليا اليوم بنصح إنه حتى لو كنت أنت في مجال معين، أعطي نفسك فرصة أطلع من مجالك، جرب مجال آخر.
1: ممتاز.
0: فأنا اليوم يعني أنا فعليا اليوم أحس نفسي بحاجة إلى أنه مثلا أطلع من مثلا من مجال الإعلام، أشوف لي مجال آخر، مثلا مجال الابتكار، أحضر ورش فيه حتى لو ما كنت يعني في عندي فكرة ابتكارية، فقط بمجرد حضوري أنا متأكدة أنه 1000000% راح تتولد عندي فكرة، لربما فكرة موجودة عندي سابقا راح تبدأ تحيا من جديد بمجرد أني مثلا أحضر، أسمع الكلام، أشوف الجروب اللي موجود، أسمع كلامهم، يكفي أن يكون مستمعة. هذه نصيحتي، هاتي نصيحتك، خبريني.
1: الحلو أن الابتكار ما له ناس محددين. هذا الجميل. يعني الابتكار يقدر يدرس الشخص اللي خلاص تخصص في مجال معين، خلاص سواء طب، سواء تعليم، سواء إعلام، أي مجال أنت درسته تقدر تتخصص في الابتكار وتفهم كيف يالس يمشي، وبناء عليه تقدر أنت تكيفه بناء على عملك باختصار. ف فلذلك أنا فعلا أوصي بدراسة الابتكار، لأنه هو اللي بيحقق لك أنك تكون ريادي في عالمك وفي مجالك، سواء على مستوى مؤسسي أو على مستوى فردي. وأتمنى التوفيق لجميع مستمعينا.
0: آمين يا رب العالمين. يعني حوار للأمانة كان جدا رائع اليوم معاش مثلا، أنا للأمانة جدا استمتعت، وخلي أقول يعني إن شاء الله يا رب بعد هذه الحلقة كذا يعني تكون لي فرصة وأحضر بعض الورش في جانب الابتكار. أحس إنه خاطري أجرب، مثل ما خبرتش إنه أنا صار لي قرابة 6 سنوات في مجال الإعلام، وأحس إنه خلي نكتشف أمور أخرى، يعني إنه ما غلط ونقدر في حتى إنه نوظف هذه الأشياء في مجال اليوم الإعلام. فأنا جدا استمتعت باللقاء، شكرا جزيلا لوجودك اليوم معي مثل، فعليا فرصة جدا جميلة. أشكر فاطمة ومحمد على اختيارهم. يعطيك العافية مثل، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك يا حوراء، أحسن، جزاكم الله خير.
0: إذن مستمعينا، كانت معنا مثلى بنت راشد الفليتي، رئيسة تنفيذي لمنصة المثلى، وأيضا هي أول امرأة عمانية تفوز بجائزة المبتكر المتميز في GDI Awards في 2025 بالولايات المتحدة، وأيضا حصلت على المركز الأول في البرنامج العربي للوعي بالابتكار. كانت حلقة جدا رائعة مستمعينا، نحن أكيد مكملين وياكم في ضيوف أو ضيفنا الأخير اللي إن شاء الله رح يكون معانا عبر الاتصال.

0: تزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
3: يا حياكم الله ومسهلا مستمعينا، مكملين وياكم في ما تبقى من دقائق من عمر ساعتنا الثانية، ونروح مباشرة مع ضيفتنا اللي موجودة معانا في الاتصال. أستاذ علوي، ممكن إضاءة بسيطة علشان أقرأ الأسئلة. نروح لضيفتنا الأستاذة شهد الحسنية، نائبة رئيس لجنة علوم الفضاء بالجمعية العمانية للفلك والفضاء. أهلا وسهلا فيك أستاذة شهد.
4: أهلا وسهلا فيكم.
3: حياش الكريم، شخبارك؟
4: الحمد لله.
3: الله يعطيك العافية. بداية يعني نبي نتعرف، هل هناك بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة

0: التلاعب الصيفي هو حدث يحدث نتيجة ميلان محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، وليس بسبب قرب الأرض أو بعدها عن الشمس. هذا اليوم يمثل بداية فصل الصيف فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويتميز بكونه أطول نهار وأقصر ليل خلال السنة.
1: يعني اليوم نحن راح نشهد نهار طويل.
0: بالضبط، ويعتبر أطول نهار في السنة.
1: تمام تمام تمام. اليوم أيضا يعني بما أنه راح يكون أطول نهار في السنة في مسقط 13 ساعة و 35 دقيقة، هل يختلف هذا التوقيت وطول النهار بشكل ملموس بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية سلطنة عمان؟
0: نعم، يوجد اختلاف بسيط في طول النهار بين المحافظات الشمالية والجنوبية في سلطنة عمان، بس ما هو فرق كبير، ويبلغ حوالي تقريبا 10 دقائق. هذا الفرق يعود إلى اختلاف دوائر العرض، لأن المحافظات الشمالية أقرب إلى مدار السرطان وتتأثر بشكل أوضح بالانقلاب الصيفي، لذلك تكون ساعات النهار فيها أطول مقارنة بالمحافظات الجنوبية مثل بخار.
1: يعني المحافظات الجنوبية راح تكون أطول؟
0: في المحافظات الشمالية ساعات النهار أطول من الجنوبية.
1: أوكي، من المحافظات الجنوبية. تمام. طيب اليوم أيضا يرتبط الصيف في أذهان الكثيرين بالحرارة الشديدة، هذا أعتقد اللي الأغلب يعني أو ما حد يختلف فيه، لكنكم أيضا أشرتم إلى أن الانقلاب الصيفي ينتج عن ميل محور الأرض وليس القرب من الشمس كما يتوقعه البعض. هل يمكن أن تشرحي لنا أو تشرحي كذلك للمستمع ببساطة كيف يؤثر هذا الميل مقدار 23.5 درجة على حرارة الجو؟
0: ببساطة، ميل محور الأرض يجعل أشعة الشمس تسقط بزوايا مختلفة على سطح الأرض خلال السنة، فلما يميل النصف الشمالي من الأرض نحو الشمس تكون أشعة الشمس أكثر مباشرة وتزداد ساعات التعارض لضوء الشمس، هذا يعني أن كمية أكبر من الطاقة الحرارية تضرب سطح الأرض. ومن المهم الإشارة أيضا إلى أن مدار الأرض حول الشمس ما دائري بل بيضاوي، حيث تكون الأرض في أقرب نقطة إلى الشمس تقريبا في بداية يناير وتسمى الحضيض الشمسي، وتبلغ المسافة حوالي 147 مليون كيلومتر. أما أبعد نقطة تكون تقريبا في بداية يوليو وتسمى الأوج الشمسي، وتبلغ المسافة حوالي 152 مليون كيلومتر. أي أن الفرق بين أقرب وأبعد مسافة حوالي 5 ملايين كيلومتر. والمفارقة هنا أن الأرض تكون أقرب إلى الشمس خلال الشتاء في النصف الشمالي وأبعد عنها خلال الصيف، وهذا يوضح أن سبب الفصول ليس المسافة بين الأرض والشمس بل ميلان محور الأرض بمقدار 23 درجة ونصف.
1: جميل. من الظواهر المثيرة هي انعدام ظل الأجسام وقت الزوال في المناطق الواقعة على مدار السرطان. إيش هي أبرز الولايات أو المناطق العمانية اللي يمر بها مدار السرطان بدقة وتشهد هذه الظاهرة الفلكية؟
0: ظاهرة انعدام الظل تحدث وقت الزوال، اللي هو الوقت اللي تصل فيه الشمس إلى أعلى نقطة في السماء خلال اليوم. هذا الوقت يكون ظل الأجسام في أكثر حالاته، وقد يختفي تقريبا إذا كانت الشمس متعامدة بشكل مباشر. في السرطانة أبرز المناطق اللي يمر فيها مدار السرطان واللي توضح فيها هذه الظاهرة بشكل كبير عندنا مثل العامرات، وادي المعاول، الرزاق، وعبري.
1: حلو حلو، هي أكثر يعني المناطق اللي تظهر فيها هذه الظاهرة. جميل. كيف يمكن اليوم كذلك للمواطن العادي أو المهتم بالفيزياء الفلكية رصد ظاهرة انعدام الظل وتجربتها بنفسه في المنزل أو العمل؟
0: يمكن أي شخص تجربة أو رصد هذه الظاهرة بسهولة. يكفي وضع جسم أو كتلة مستقيمة مثل عصا أو قلم بشكل عمودي على سطح مستوي مراقبة الظل، هذه الكتلة وقت الزوال بيلاحظ الشخص أن الظل يصبح قصير أو أحياناً يختفي للحظات إذا كانت المنطقة قريبة من مدار السرطان.
1: جميل حلو. اليوم كذلك يعني شاهد من المفارقات اللطيفة في سلطنة عمان اللي هو تزامن بدء الصيف فلكيا مع بدء موسم خريف ظفار. كيف يفسر العلماء أو العلم عفوا الفلكي هذا التباين المناخي الفريد في نفس التوقيت بين شمال وجنوب السلطنة؟
0: هذه من الظواهر المناخية المميزة في سلطنة عمان، فرغم أن اليوم يمثل بداية الصيف فلكيا في السلطنة لأن محافظة ظفار تبدأ في نفس الفترة موسم الخريف. التفسير يعود إلى عوامل مناخية وجغرافية أهمها الرياح الموسمية القادمة من البحر العربي والمحيط الهندي، والتي تحمل معها السحب والرطوبة والأجواء المعتدلة إلى محافظة

0: الظفار. لذلك نشهد تباين مناخي واضح بين الشمال والجنوب، حيث الشمال يتميز بحرارة مرتفعة ومحافظة الظفار هذه الفترة بمناخات معتدلة خلال موسم الخريف.
1: جميل. ختاماً شهد، يستمر فصل الصيف فلكياً نحو 93 يوم، كيف راح تتطور حركة الشمس وساعات النهار تدريجياً من بعد يوم 21 يونيو وحتى الوصول إلى الاعتدال الخريفي في سبتمبر؟
0: بعد 21 يونيو تبدأ ساعات النهار بالتناقص تدريجياً، ويمكن هذا الشيء أو هذا التغيير ما يكون ملحوظ بشكل كبير، وبيستمر هذا التغيير حتى نصل إلى الاعتدال الخريفي 23 سبتمبر، حيث يتساوى طول الليل والنهار تقريبا في مختلف أنحاء العالم.
1: جميل. شهد الحسنية، نائبة رئيس لجنة علوم الفضاء بالجمعية العمانية للفلك والفضاء، شكرا جزيلا للشهد.
0: شكرا لكم على هذه
1: الاستضافة، يعطيك العافية. قدمت شرح مبسط. ما قصرت، جزاك الله خير، فعليا قدمت شرح جميل جدا. يعطيك العافية، يومك سعيد إن شاء الله. إذن مستمعينا، بكذا نكون وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا اليوم من صيفكم مع هلا. أتمنى إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستانستوا كذا معانا بسوالفنا ودردشتنا مع ضيوفنا اللي كانوا معانا سواء عبر الاتصال أو حتى بوجودهم معانا في الاستوديو. الموعد يجدد وإياكم إن شاء الله غدا في نفس التوقيت من الساعة 2 ولغاية الساعة 4 العصر. أترككم اليوم في أطول مساء، عفوا في أطول نهار، استمتعوا يعني روحوا أي مكان ودكم فيه بما أن اليوم رح يكون طويل. فشكرا جزيلا لكم على استماعكم، أيضا الشكر موجه للزميل يوسف الحبسي في الإعداد والزميل علوي الموسوي في السوشيال ميديا. كنت معكم أختكم حورة بنت أحمد البريكية، أشوفكم على خير، كونوا في أمان الله، مع السلامة.

0: سنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا

0: فيل باطنة على 101.3 و102.7.
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي. باقي ساعة على برنامج

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكر الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: اهلا بكم والى اخر الاخبار والعلوم. الجيش السلطاني العماني يحقق مراكز متقدمة في تمرين الإعاشة بالمملكة المتحدة لعام 2026 بمعسكر ويليام برانس لمدة 6 أيام بمشاركة 36 فريق من مختلف الوحدات البريطانية وعدد من أطقم الإعاشة من دول متعددة. سلطنة عمان تسجل ارتفاع في الإيرادات العامة الفعلية للسنة المالية 2025 بنسبة 8% لتبلغ نحو 12 مليار و122 مليون ريال عماني. حساب الختامي للأداء الفعلي لميزانية 2025 يشير إلى الإنفاق العام بلغ 12 مليار و583 مليون ريال عماني مسجلا زيادة بنسبة 7% عن المعتمد. الميزانية العامة للدولة تسجل عجزا ماليا بنحو 461 مليون ريال عماني بنهاية عام 2025 والدين العام يستقر عند 14.6 مليار ريال عماني بنهاية عام 2025 مع تلبية جميع الاحتياجات التمويلية وتنفيذ عمليات إدارة الالتزامات دون زيادة في إجمالي الدين. انطلاق النسخة 10 من برنامج المرتكزات الأساسية الموجهة للسياسة العامة للدولة لتعزيز الوعي بالتوجيهات أو التوجهات الاستراتيجية للدولة وترسيخ فهم الأولويات الوطنية وتمكين الكوادر الوطنية من الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. أظهر تقرير موسم الخريف السنوي الصادر عن المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الظفار تسجيل لخريف العام الماضي 2025 مؤشرات مائية إيجابية تمثلت في تجاوز كميات الأمطار معدلاتها الموسمية في معظم محطات الرصد بما أسهم في تعزيز تغذية الخزانات الجوفية وزيادة تدفقات العيون المائية ورفع كفاءة تجمع المياه في سدود التخزين السطحي. خليج مصيرة يشكل أحد أبرز المواقع البحرية في سلطنة عمان من حيث الأهمية البيئية والثراء الأحيائي. يجمع التنوع في النظم البيئية البحرية والساحلية التي تدعم حياة مئات الأنواع من الكائنات الحية بدءا من الكائنات الدقيقة في قاع البحر وصولا إلى الثدييات البحرية. أخيرا بدأ فعاليات البرنامج الصيفي للابتكار والذكاء الاصطناعي بمحافظة شمال الباطنة بمركز لوا للعلوم والابتكار بمشاركة نحو 125 طالب وطالبة ويستمر حتى 2 يوليو المقبل. شكرا لكم على طيب الاستماع ونتمنى لكم دروب السلامة.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
2: حي الله نيامي حي الله فيك يا مرحبا
0: يا ولد حي الله بالحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكر الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: أحياناً تبدأ القصة بلحظة بسيطة،
1: دعوة من صديق، تجربة بدافع الفضول أو ضغط من شخص حولك.
0: لكن بعض هذه الاختيارات، خصوصاً السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل المخدرات، ما تنتهي بلحظة لكن تغير طريق حياتك بالكامل. إذا حسيت أن المكان غلط أو أن اللي حولك يدفعوك لشيء ما يناسبك،
1: وقف لحظة وابتعد.
0: غير المكان، غير الصحبة، وغير الاتجاه. املأ وقتك بشيء يرفعك، رياضة، هدف تطورة، مهارة جديدة، أو عمل تطوعي يعطيك قيمة.
1: وقولها بثقة،
0: هذا مو طريقي، لأن اختيارك اليوم هو مستقبلك بكرة. اطمئن،
2: اطمئن.
0: الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

اللغة العربية فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن

في كل بيت هناك دعوة صادقة تنتظر فاعل خير. تبرع بسيط منك يصنع فرقا كبيرا على مائدة أسرة محتاجة. لا تستصغر الأثر، أرسل كلمة تبرع إلى 92247 عبر عمان تيل أو حمل تطبيق دائمة الآن وتبرع بسهولة. بنك الطعام دائمة، لأن الخير ما يوقف، وعمان دائمة بالخير.

0: سنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيل وحر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس.
5: باقي نص ساعة على برنامج هلا كافيه.

كافو اللاعب البرازيلي هو الوحيد الذي شارك في 3 نهائيات لكأس العالم 94 ضد إيطاليا 98 ضد فرنسا و2002 ضد ألمانيا. هل سيكررها ليونيل ميسي ويعادل الرقم القياسي؟ هلا

0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات. نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. أخبار وعلوم.
1: وعلوم.
2: حي الله مليانني، حي الله فيك يا مرحبا.
3: يا شخبارك؟ حي الله بالحبيب.
4: يا حيهم.
2: الحمد لله. طيب ذكي مسير.
5: الحمد لله.
1: الحمد لله كلنا بخير وعادي.
0: أخبار وعلوم على هلا FM.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الأحبة، وإلى آخر الأخبار والعلوم. البحرية السلطانية العمانية ممثلة بالمكتب الهيدروغرافي الوطني العماني تحتفل باليوم العالمي للهيدروغرافيا تحت شعار التحول في كيفية مشاركة بيانات المحيطات. الجيش السلطاني العماني يحقق مراكز متقدمة في تمرين الإعاشة بالمملكة المتحدة لعام 2026 الذي يقيم بمعسكر ويليام برانس لمدة 6 أيام بمشاركة 36 فريق من مختلف الوحدات البريطانية وعدد من أطقم الإعاشة من دول متعددة. سلطنة عمان تسجل ارتفاع في الإيرادات العامة الفعلية للسنة المالية 2025 بنسبة 8% لتبلغ نحو 12 مليار و122 مليون ريال عماني. حساب الختامي للأداء الفعلي لميزانية 2025 يشير إلى الإنفاق العام بلغ 12 مليار و583 مليون ريال عماني، مسجلا زيادة بنسبة 7% عن المعتمد. أما الميزانية العامة للدولة تسجل عجزا ماليا بنحو 461 مليون ريال عماني بنهاية عام 2025، والدين العام يستقر عند 14.6 مليار ريال عماني بنهاية عام 2025 مع تلبية جميع الاحتياجات التمويلية وتنفيذ عمليات إدارة الالتزامات دون زيادة في إجمالي الدين. إطلاق النسخة 10 من برنامج المرتكزات الأساسية الموجهة للسياسة العامة للدولة لتعزيز الوعي بالتوجهات الاستراتيجية للدولة وترسيخ فهم الأولويات الوطنية وتمكين الكوادر الوطنية من الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. أظهر تقرير موسم الخريف السنوي الصادر عن المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار تسجيل خريف العام الماضي 2025 وأشارات مائية إيجابية تمثلت في تجاوز كميات الأمطار معدلاتها الموسمية في معظم محطات الرصد، بما أسهم في تعزيز تغذية الخزانات الجوفية وزيادة تدفق العيون المائية ورفع كفاءة تجميع المياه في سدود التخزين السطحي. أخيرا، بدء فعاليات البرنامج الصيفي للابتكار والذكاء الاصطناعي بمحافظة شمال الباطنة بمركز لوا للعلوم والابتكار بمشاركة نحو 125 طالب وطالبة، ويستمر حتى 2 يوليو المقبل.
0: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله مليانني، حي الله فيك. يا مرحبا.
3: يا حي الله بالحبيب. يا حيهم.
5: الحمد لله. طيب ذكي مسير.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله كلنا بخير وعادي.
0: أخبار وعلوم على هلا FM.
6: مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
7: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
8: تبي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل فينا على 9634447 أو 22009004 وخليك مع هالأفهم.
7: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
4: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
7: ننتظر من الساعة 6 مساء كل يوم.
5: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام. هلا كافيه.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله أوقاتكم مستمعين أثير هلا فم ومستمعي برنامج هلا كافي. أهلا ومرحبا فيكم في مشوار حلقة جديدة, حلقة بداية الأسبوع وحلقة بداية موسم الصيف. اليوم رسميا نقدر نقول احنا, أو ما نقدر نقول, هو فعلا احنا اليوم ندخل موسم أو فصل الصيف. وأكيد يعني ما أعرف خلال الفترة الماضية احنا عايشين أجواء صيفية, لكن ما كنا داخلين موسم الصيف أو فصل الصيف. رسميا اليوم احنا ندخل فصل الصيف, وفي ضفار اليوم انطلاق موسم الخريف. يعني الله يكون في العون, ولكن دائما نقول الحمد لله على كل حال. والبعض يحب هذا الفصل, فصل الصيف, يحب الأنشطة الصيفية أو يحب الإجازة الصيفية أو يحب سفرات الصيف. أين كانت مشاويركم وتخطيطكم وجداولكم في الصيف, احنا دائما نتمنى لكم أوقات ممتعة, ونتمنى احنا أيضا بمختلف برامجنا نكون خفيفين على مسامعكم وتستمتعوا معنا في كل برامج هلا أف أم, وأكيد برنامج هلا كافيه احنا معاكم للساعة 7. دروب السلامة والسهالة أتمناها لكم وين ما كنتوا تسمعونا. تقضوا معنا وقت ممتع بتفاصيل أخبار هلا كافيه لليوم, وأيضا ضيفتنا اللي راح تكلمنا عن مبادرة مختلفة, مبادرة البصر, وتفاصيل كثيرة بتنظيم أكيد من وزارة الثقافة والرياضة والشباب حول المبادرات المختلفة. رح نقترب من تفاصيل هذه المبادرة خلال قادم الوقت مع اليقين الربيعي. كل هذا وأكثر ورسائلكم واختياراتكم الغنائية وسوالفكم المسائية اللي نستقبلها على الواتساب على رقم 9-35-102-7. هذا هو رقم الواتساب. نوجه تحية أكيد لكل من يسمعنا وكل من يشاركنا, وتحية لسامي اللي دايما يشاركنا يقول تحية لكل من يعرفه, ويخص بالتحية ليعقوب السيابي راعي بدبد ويقول الله يسعد ويحفظ الجميع. شكرا لك يا العبدلي, اللهم آمين, ومساءات سعيدة أكيد نتمناها لكم. إذن للساعة 7 إحنا معاكم. هذه تحيات فريق العمل في مواقع التواصل الاجتماعي, تحيات مازن القصابي, هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم والإخراج أنا سميرة. على العموم خلونا نسمع إيش لما بيوحشني, بيحصل إيه لما بيوحشني. دلوقتي حنسأل رامي صبري وحنعرف لما بيوحشه يعمل ايه. انا ضروري اروح اشرب قهوة عشان نصحصح اكثر ونركز اكثر. قهوة الصباح خلاص مفعولة انتهى, الحين قهوة عمانية, قهوة العصرية. ومسا سعيد عليكم.

0: الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك مجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على PN Sports عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 951-03000 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.

عش متعة الاسترخاء على الشاطئ والراحة بجانب المسبح في منتجعات بر الجصة، واختر ملاذك المفضل بين فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحصن مسقط، واستفيد أكيد من خصم يصل إلى 20% على باقات الإقامة المرنة مع الإفطار أو الإقامة الشاملة للإفطار والعشاء. الأسعار تبدأ من 58 ريال عماني بدون الضريبة والخدمة. أيضا المزايا الحصرية، تحصلون ترقيات مجانية للغرف، تسجيل وصول مبكر وتسجيل مغادرة متأخر حسب التوافر، إضافة إلى ذلك إقامة وجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عام. اتصل الحين على 24776262. مرة ثانية بعيد لكم الرقم 24 77 62 62. العرض رح يسري للحجوزات قبل 3 سبتمبر والإقامة حتى 30 ديسمبر من عام 2026.

0: مصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المادة 111 من قانون العمل. يحظر تطبيق عقوبة الفصل أو أي عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية أو الاتحاد العام للعمال بسبب ممارستهم نشاطهم النقابي العمالي وفقا لقانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: هذه عودة لكم من جديد مستمعين هلا أفهم ومستمعي برنامج هلا كافيه, ومباشرة نروح لتفاصيل ضيفتنا اللي منورتنا اليوم بالاستوديو. وهالمرة نتحدث عن المبادرات الشبابية اللي الكثير منها تبدأ من خلال فكرة ممكن تكون جميلة وحماس كبير أيضا من الشباب, لكن التحدي الحقيقي في البداية فقط بل في الاستمرار والتطوير وتحقيق أثر حقيقي في المجتمع. فأحيانا حماس البدايات شيء, ولكن الاستمرار هو الأصعب, ومش فقط مجرد فكرة من البداية. ووزارة الثقافة والرياضة والشباب تعمل اليوم على تمكين هذه المبادرات والفرق الأهلية من خلال برامج تطويرية, حاضنات متخصصة تساعدها على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة العمل المؤسسي والمستدام من خلال مبادرات مختلفة. اليوم رح نتعرف أكثر على مبادرة البوصلة وعلى تجربة الشباب العماني في صناعة المبادرات المجتمعية وبناء أثر أيضا يمتد لسنوات بإذن الله. تفاصيل أكثر عن هذه المبادرة مع رئيسة مبادرة البوصلة اليقين الربيعي. أهلا وسهلا يا اليقين, ونورتينا اليوم في البرنامج.
1: أهلا فيكم, نور نوركم.
0: كيف حالك اليقين؟
1: الحمد لله طيبة.
0: عساش إن شاء الله دوم تكوني بخير وعافية. أنا كثير متحمسة أعرف أكثر عن تفاصيل هذه المبادرة. إيش فكرة مبادرة البوصلة؟
1: طبعا أولا مبادرة البوصلة تختص في مجال الذكاء الاصطناعي. إنه كيف نربط الذكاء الاصطناعي ونسوي عملية كونكت بين المجال الذكاء الاصطناعي بالمجالات الأخرى في الأمور الحياتية, مثل مجال التعليم أو المجالات التقنية الأخرى اللي الحين ظاهرة, وأيضا في مجال الصناعة, يعني أكثر شاملية يعني تكون.
0: هيب ما اقتصرتوا على قطاع معين, تنوعتوا في القطاعات.
1: أيوة تنوعنا في القطاعات.
0: حلو, طب ليش البوصلة؟ شو علاقته بمسألة الذكاء الاصطناعي؟
1: صراحة دائما يجينا هذا السؤال, إنه وش دخل التقنية وشي يعني تو طالع وإي آي وكذا ببوصلة, شيء قديم وكذا. فنحن قلنا إنه أحسن إنه نربط شيء أو أداة قديمة بأداة حديثة ونسوي فيها ربط, مثل يعني مثل فكرتها تقريبا.
0: وين الربط خبرينا؟
1: الربط إنه مثلا عندك مجال قديم, مثلا مجال التعليم, مجال يعني من زمان يعني وكذا. أيوة فنحن نربطه بالاي اي, كيف نحن نطور هذا المجال عن طريق اللي هو الاي اي,
0: وكيف تطورت ايضا مراحل التعليم من زمن قديم الى اليوم. يعني تقنيات اللي صارت تستخدم في قطاع التعليم ايضا اختلفت بشكل جدا كبير.
1: أيوة يعني أول بداية كانت تحت الشجرة, بعدين شو اسمها ذلك المجالس. أيوة
0: نعم.
1: بعدين انتقلوا للمدارس البسيطة, بعدين مؤسسات تمسك المدارس وهكذا. بعدين عاد خلاص يعني خلاص لفل الحين وصلنا
0: التعليم عن بعد.
1: أيوة تعليم عن بعد, فلازم يدخلوا الـ AI في الموضوع.
0: صحيح.
1: أيوة
0: فأنتوا من خلال البوصلة كيف ممكن تربطوا هذا الجانب؟ يعني خبريني أكثر, خاصة يعني قطاع التعليم.
1: أيوة
0: كيف ممكن تربطوا الاثنين؟ إيش فكرته بالتحديد؟
1: يعني مثلا عندك اللي هو الكادر التعليمي اللي هو مثلا المعلمين والمعلمات, يحتاجوا انهم يتعلموا اسس الاستخدام الذكاء الاصطناعي. فمثلا على سبيل المثال انهم يحولوا المنهج البسيط او المنهج الممل اللي يشوف الطالب مثلا يتملل في قراءته الى مثلا قصة.
0: كيف؟
1: يعني مثلا عندك اللي هو نحن الحين نشتغل على برنامج عن طريق الذكاء الاصطناعي, انه الطفل فقط يدخل ويكتب بياناته, هل هو مثلا اي عمر, مثلا وش هو مميزاته, وش الاشياء اللي يعني تميزه, مثلا ايضا اللي هو يدخل اللي هو يدخل شيء هش اسمه.
0: هو الطفل ممكن أو الطالب ممكن. أيوة. يدخل كل بياناته. طب المعلم كيف ممكن يعني يربط هذا الجانب بحيث أنه ممكن يطور من مهارات هذا الطالب؟
1: عندك مثلا ان هذا المعلم يبغى يسوي وسائل تعليمية تحفز المكان بيئة الصف. فبدل لا يكون شرح فيس تو فيس وانه يلا سمعوني انتو مستمعين وانا متحدث، لا يكون في وسائل تعليمية اخرى، مثل عندك برامج يدخل فيها الذكاء الاصطناعي، يتحدث الذكاء الاصطناعي نيابة عنه، ومثلا هيا يا أصدقائي لنقوم برحلة في يعني في درسنا اليوم، وهكذا.
0: يعني تحويل المنهج أو الدرس نفسه كقصة أو رحلة ينطلق فيها المعلم مع الطلاب. عندك مثال أو نموذج كذا تحكي لنا يا عشان يعني توصل الفكرة أكثر للمستمع؟
1: صراحة نحن الحين في بداياتنا، يعني كمبادرة بدأت في بداية السنة وتم تسجيلها من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب. فبعدنا الآن يعني نبدأ الخطوات، يعني وكانت أول خطوة إلنا اللي هو دخولنا في الحاضنة عشان يعرفون إنه وين الستارت، وين نبدأ، يعني وكيف نرتب اللي هي الأفكار تبعنا.
0: هذه المبادرة شخصية اليقين أنت صاحبة الفكرة أو معاكي مجموعة أيضا من زملائك اللي شغالين على المبادرة؟
1: شخصية
0: بروحك.
1: أيوة فكرت فيها، بعدين جلست مع أشخاص ذوي خبرة في الموضوع في مجال، بعدين عاد خلاص تطورت، وبعدين عاد شفت إعلان اللي هو التسجيل، بعدين سجلت وهكذا.
0: طب شو المشكلة أو الاحتياج اللي خلاكي فعلا تطلقي هذه المبادرة؟
1: صراحة يعني شفت إن الموضوع ممل في مثلا في بعض المجالات.
0: مثل عطينا مثال، شو اللي خلاكي فعلا تقرري ان لا ليش ما انا اتدخل في الموضوع واستخدم يعني خبرتي ربما في الاي اي ان انا اطور من هذا الامر؟
1: يعني ايوه، يعني مثلا شوف انا عندي خبرة مثلا بسيطة، ما اقول انه مرة وصلت زين، اريد اوصلها للناس، اريد اوصلها للجهات، اريد اوصلها للكوادر، اريد اوصلها للطلاب الطالبات.
0: مثل عطينا مثال، شو الشيء اللي خلاكي فعلا يعني تفكري بهذا الجانب، شيء شفتي حسيتي انه محتاج الى تغيير او تطوير؟
1: نفس لما كنت اروح اسوي ورشات كنت اشوفهم يعني كذا متمللين، يعني الحضور متملل، يعني ما في حركة، انت متحدث، هم مستمعين فقط، ما في يعني شيء يعني متدخل انه اوه هذا شيء جديد علينا راح نزيد تركيزنا في الموضوع. هيو كذا
0: حلو، فهذا خلاكي تفكري أكثر كيف ممكن أنك تطوري من هذا الجانب. طب اليوم أنتوا شاركتوا في حاضنة المبادرات الشبابية اللي أكيد تنظمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، اللي من خلالها يعني يتم استهداف احتضان مختلف المجالات. كيف جاء اختياركم أيضا في المشاركة في هذه المبادرة؟
1: في المبادرة؟
0: نعم
1: صراحة هم كان منشور اللي هو نشر بوست في الانستغرام، كتبت اللي هو البيانات، بعدين كذا سبحان الله، يعني أنا ما كنت يعني متوقعة ولا 5% أن يختارونا صراحة.
0: حلو.
1: لأن يعني في مبادرات ما شاء الله تبارك الرحمن بدأت يعني من سنوات.
0: شو أكثر المبادرات اللي لفتت نظرك وانتي تشوفي أنك تم اختيارك مع هذه الكوكبة المبدعة من الشباب؟
1: مثل مبادرة نساء مدن المستقبل.
0: نساء مدن المستقبل. أيوة. شو فكرتها؟
1: إنهم يجمعوا يعني مثلا في امرأة مثلا عندها تبغى تقدم ورشة، هم يساعدوها يوصلوها للمكان، يكونوا هم البداية إنه نحن وصلناها، نحن ساعدناها توصل لذل، يعني إنها تنشر الوعي اللي هي عندها. أيوة
0: حلو جميل جدا، يعني أفكار أتوقع كانت مختلفة ومتنوعة من الشباب المشارك، ومنها فكرتك أنت قبل وبعد دخولك لهذه المبادرة وهذه الحاضنة، إيش اللي تغير فيك وإيش استفدتي من المشاركة؟
1: صراحة الحاضنة أنا لما دخلتها ما كنت متوقعة أنها بهذه كمية المعلومات اللي راح يعني أخرج فيها، يعني داخلة بمعلومات بسيطة، طلعت بمعلومات ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني أنا أقدر أقول أن مبادرتي الحين متأسسة أنها تبدأ
0: تأسيس صحيح.
1: أيوة تأسيس صحيح، وأنها خلاص أوريدي يعني لازم تبدأ خلاص. لأنه يعني علمونا أشياء، يعني المبادرات اللي ما دخلت في الحاضنة صراحة أتوقع أنهم لازم يحسدون في الموضوع.
0: أيوة من كم الإعداد الجيد، لأنك أنت ممكن تدخلي لي خلاص بيئة العمل.
1: أيوة يعني علمونا مثلا كيف نحن نعرف المبادرة للمؤسسات الأخرى، علمونا كيف نسوي هدف أو يعني مثلا كتابة أو صياغة الهدف من أول، يعني الهدف الأساسي. إنزين بعد هذا الهدف كيف نحن نتفرع إلى أهداف جزئية، من الأهداف الجزئية يطلع منها أنشطة، وهذه الأنشطة هي اللي تنشاف للمتلقي للمجتمع. أما بالنسبة للأهداف فنحن نقيس مدى يعني إنه هل نحن سوينا، هل نحن أنجزنا أو لا. فكذا يعني علمونا، يعني صراحة واجد استمتعت، وواجد صراحة يعني في معلومات جميلة جدا. ويعني هم ما اقتصروا انه يلا انتوا نحن انتوا المستمعين ونحن يعني اللي نعطيكم وكذا، لا يعني في أنشطة سواء كانت أنشطة فردية أنشطة اجتماعية.
0: حلو.
1: أيوة يعني سووا ربط بيننا وبين المبادرات الثانية، سووا في خانة اسمها خانة التشبيك. هذه خانة التشبيك بعد نهاية الأربعة أيام كانت مدة الحاضنة، إنه يسألونا ها يلا سويتوا التشبيك، طيب وش هو التشبيك؟ طبعا سألونا قبلها بيوم
0: إيش هو التشبيك، أنت اليوم خبرينا إيش هو التشبيك.
1: طبعا قالوا لنا هو الشيء إيش هو التشبيك، قلنا إنه أنا مثلا مبادرتي تحتاج إلى هذا يعني ومبادرة ثانية نربط بين الفكرتين وخلاص يعني ونتشارك في موضوع. هو لا، قال لنا الأستاذ لا هذا خطأ، أنتوا أساسا يعني ما أنكم أنتوا تروحوا لهذا المبادرة وتتعرفوا عليها وغيرها، لا معناته أنكم أنتوا تشبكوا بين المبادرتين. مثلا عندك أنت عندك مبادرة، الشخص الثاني عنده مبادرة، طيب أنا أريد أسوي مثل النشاط. إنزين هذا النشاط لازم تربط فيه يعني خبرتك أنت وخبرة هذاك الفريق أو هذيك المبادرة. فمثل النشاط الهجين يطلع لنا اللي هو يعني مثلا نشاط يندرج فيه مبادرتين، يعني مشترك فيه مبادرتين.
0: حلو. ما أيوة. تتعرفوا على المبادرات كثر ما انه يكون في لينك بينك وبين أيوة. المبادرة الاخرى بحيث ان اثنينكم تستفيدوا وممكن يرفع أيوة. من قيمة المشروعين.
1: ايوه فعلا صح.
0: وانتي وين وجدتي نفسك، وين التشبيك شفتي في اي مشروع؟
1: صراحة إلى الآن بعدني يعني ما أيوة يعني أنا صراحة هم سولنا نشاط أن أنتوا كتبوا تعريف المبادرات ولسقوها في الجدار، يعني في ورقة ولسقوها في الجدار، فأنا يعني عشان أستفيد منها في المستقبل رحت كبشر صورت
0: كل المبادرات. أيوة. أيوة
1: عشان أشوف أرجع لها مرة ثانية أن أنا باي أسوي نشاط، طيب ناقصني مجال معين من المبادرة الأخرى الثانية تقدر تساعدني معك. في الموضوع.
0: طب هذا الدعم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب هل كان يعني تدريبي فقط أو هناك دعم مالي وإداري أيضا في مسألة أنه متابعة؟ أنت اليوم عرفتي ربما الأساسيات، لكن ما بعد هذا الحاضنة على إيش ناوية اليقين؟
1: صراحة ناوية أنه يعني هم قالوا لنا أنه في هدف من المبادرة هو هدف الاستدامة وزيادة الأثر.
0: نعم.
1: إنزين طيب الحين احنا سألناهم هذا زيادة الأثر والاستدامة كيف نسويها، قالوا لنا كتبوا عبوا استمارة، هذا الاستمارة هم يشوفوا تعطيها إياهم يساعدوك في كل الدعم، يعني مثلا عندهم دعم إداري إنهم يتواصلوا مع المؤسسات الأخرى، عندهم دعم مالي، عندهم دعم معرفي مثل هذه الحاضنة تعتبر دعم معرفي، أيضا اللي هو دعم لوجستي مثلا أنت عندك مبادرة عندك ورشة أنزين تحتاج اللي هو مكان فهم يعطوك هذا المكان، فهم يعني مغطين تقريبا جميع الجهات جميع جوانب يعني.
0: نعم جميل حلو أنه في تنوع بين الأفكار، وأيضا كل مسار له من يوجه التوجيه الصحيح، بحيث أنه فعلا نروح لمرحلة أخرى، مرحلة وجودك أيضا في بيئة الأعمال. اليوم ممكن نشوف البوصلة حاضرة وموجودة أو هي فكرة وتنتهي؟
1: لا إن شاء الله نحن بنسوي يعني بعدين صراحة، يعني أنا بقول لك إن هي البوصلة الحين بادية، لكن بإذن الله تعالى لها مستقبل
0: بإذن الله،
1: لأنه مجال الذكاء الاصطناعي ليس مقتصر فقط على جهة معينة ونعطيهم المعلومة وخلاص إن خلص هذا، لا هي يعني مثل الترند، كل مرة يطلع ترند، كل مرة يطلع شيء، فنحن يعني مواصلين ومستمرين بإذن الله
0: ومواكبين بإذن الله. شو الأفكار اللي تخطر في بالك اليقين الحين، وودك فعلا أنه بعد كل اللي خضيتيه من معلومات واحتضان من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ناوية أنك تطبقيه خلال المرحلة القادمة؟
1: طبعا أول شيء أريد أعيد بناء هيكلة البوصلة كامل، أعيد الأهداف، أعيد صياغة الأهداف، أعيد اللي هو صياغة الأنشطة للفئة المستهدفة، أحدد الفئة المستهدفة بالضبط، من الفئة اللي تحتاج هذا البوصلة، أيضا اللي هو تقريبا هذا فقط يعني. وأريد أطور يعني من موضوع البوصلة أنها بدلا عن تكون فكرة وأنها كاسم وكذا يكون شيء ملموس.
0: حلو، أنت ذكرتي لي قطاع التعليم، شو القطاعات اللي فعلا ودك اليوم أنت حاملة هذه البوصلة وتذهبي لهذا المؤسسة أو لقطاع معين ويلا نطور فيه، وش يعني الفكرة اللي في بالك؟ يلا نسمع
1: يعني أفكارك. مثلا يعني مثلا عندك مجال ريادة الأعمال، عندك مثلا المشاريع الصغيرة تحتاج مثلا مثل البوسترات، مثل ستوريات، مثل يعني تضبيط اللي هو الصور، فنحن نعلمهم كيف تكتب انت بروموت صحيح وترسله للذكاء الاصطناعي عشان يطلع لك النتيجة الأفضل، لأنه في أحيانا

0: بالنسبة لك. أيوة. تعتقدي يعني المشاريع الصغيرة فعلا مواجهين تحدي في هذا الأمر؟
1: صراحة أيوة. لأن تقريبا أنا الحين فتحت لي تقريبا 3 مشاريع وكلها يعني تفشل بسبب أنه مثلا ما كان عندي خلفية في مجال دراسة الجدوى.
0: هذه كتجربة شخصية انت. أيوة. فتحتي 3 مشاريع.
1: 3 مشاريع وباتت في الفشل بسبب انه ما كان عندي مثلا حد يوجهني, ما كان يعني في عندي خلفية في دراسة الجدوى, دراسة مالية. فالذكاء الاصطناعي الحين لما انت تدخله وتسأله مثلا, او مثلا تعطاه انا عندي راس المال الفلاني اريدك توزعه لي مثلا لهذه الاماكن معينة, كيف, هل انا رابح او خسران, هل انا ابدأ او لا, يسوي لك دراسة جدوى, هل انا بيئتي المحيطة تحتاج هذا المشروع او لا. فيعطيك معلومات يعني انت ممكن تدفع عليها مبالغ كبيرة عشان تاخذها.
0: صار أسهل الحين مسألة دراسة الجدوى, وأيضا أعتقد فيما يتعلق بالتسويق, لأن أنت الحين لما تعمل هوية وش اسمه يعني أحيانا كنت تحتاج لدفع مبالغ كبيرة لمؤسسات أو لمواقع معينة عشان أنت تحصل على نتيجة, بس الحين أقدر أفهم من كلامك أنه من خلال هذه التقنيات صار الموضوع أسهل وبتكلفة أقل.
1: أيوة فعلا.
0: ودي أعرف أكثر شو المشاريع, خبريني شوية قصتك يعني شو المشاريع اللي
1: كان
0: فيها
1: مشروع
0: وفشلتي؟
1: مشروع طباعات, مشروع طباعة كنت أطبع اللي هو مثلا استكرات حنة, مثلا اللي هو توزيعات للمناسبات. فكانت يعني صحيح إنه الأشياء يعني مثلا كل ورقة لازم تراك أنت تحسبها, لازم تكتبها وين راحت وين جت. فهنا أنا يعني في كنت يعني سن صغير
0: وحماس البدايات,
1: حماس البدايات فعلا. فكان يحتاج لي مثلا شخص إنه يعني يوجهني على الأقل حتى لو سؤال مثلا كذا. فلما اختروا بسبب يعني انه كنت اخذ اشتري اشتري اشتري
0: بعشوائية. أيوة. وما كان في تنظيم ودراسة جدوى صحيحة.
1: أيوة دراسة جدوى فعلا صحيح ما شيء.
0: هذا المشروع الاول.
1: أيوة المشروع الثاني كان مشروع ميكب, ميكب ارتست, ضاع بسبب انه مثلا ما حصلت يعني الحين لما تدخل الذكاء الاصطناعي وتكتب له أريد حسابات لمثلا مودلز في المكان المعين أو في البقعة هذه, يطلع لك حساباتهم, حسابات الانستغرام مالهم. فكنت لما أعرف أنه هذه الحساباتهن, ان اقدر يعني اروح اتواصل معاهن, كيف اتفاوض معاهن. فاخترب بسبب انه لازم
0: انك تحتاجي لموديل اصلا. أيوة. اساس انك انت ايضا تخلي الزبون يشوف شغلك في. أيوة. المكياج حلو.
1: ايوه فاخترب يعني.
0: الحلو فيك انك ما تستسلمي, تروحي للي بعده.
1: اللي بعده
0: شو اللي جربتي اللي بعده؟
1: اللي بعده تقريبا يعني هي بعدها كفكره بس يعني احبطوني
0: ليش؟
1: بسبب انه يعني انت خسرت في كذا مجال, يعني ليش تروحي مره ثانيه بعدك تروحي يعني وتنوعي, خلاص بس التزمي بشيء معين, ليش تعقى نفسك في اكثر من مجال. فانا اقول لهم لا, انه بروح ذي المره هذا الثالث بس انه بدخل الذكاء الاصطناعي.
0: الثالثه ثابته.
1: الثالثه ثابته ان شاء
0: فهذا
1: الله.
0: هذا هو المشروع الجديد. طب اليوم بعد ما تخرجتي من هذه المبادره من وزاره الثقافه والرياضه والشباب, إيش كنتي بتغيري في المشاريع اللي ربما سابقا ما وفقتي فيها بعد حصولك على هذا الكم الكبير من التوجيه؟
1: كنت راح أغير اللي هو إنه ما يحتاج تروح لورشات مدفوعة الثمن, في تطبيق عندك أبليكيشن في التلفون تقدر أنت تستخدمه وأنت جالس في البيت بدون لا تدفع أي مبالغ, خصوصا إذا كان يعني مشروع بسيط. خصوصا يعني الطلاب اللي ما وافقهم الحظ أنهم يدخلوا في هذا. أيوة.
0: طب يعني كدا. مثلا هذه مال الفكرة الأولى, المشروع الأول مال طباعة التفاصيل كثيرة يمكن كنت تطبعيها.
1: أيوة.
0: بعد دخولك لهذه الحاضنة شو الشيء اللي تقولتي فعلا يا ريت أنا كنت أعرف هذه المعلومة من قبل؟
1: كي كيف يعني؟
0: يعني اليوم انتي تخرج

0: استفدتي من هذه المبادرة، انت أيوة. حصلتي على توجيه كامل في كل تفاصيل مشروع الجديد اللي ممكن أيوة. الحين انت ما خطر في بالش لو انا كان عندي كل هذه المعلومات قبل لا افتح مشروع الطباعة، الحين ايش كنتي بتغيري فيه؟ ايش الممارسات الخاطئة اللي كنتي تسويها أيوة. وبعد هذا التخرج اليوم ممكن كنتي تغيري وتطوري في المشروع؟
1: اول شيء انه
0: تحسبي كل ورقة.
1: لا يعني شو هو، ترى المشروع كان مربح يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، خلال شهرين أنا رجعت رأس المال ورجعت زود يعني، بس أنا لا اتحمست إنه ليش ما أسوي مثلا هذا المنتج، وتنوعت وتفرعت، فصار يعني بدل لا أتخصص في منتج واحد وإن أطلع للناس، لا تفرعت، فصار اللي هو الجهد والتعب مقسم لأكثر من
0: مجال أو
1: مجال
0: فكرة.
1: أيوة من فكرة. فأنا بعد ما تخرجت من هذه المبادرة ومن من الحاضنة اكتشفت انه لا، لازم انتي تكتبي هدفك، لازم تكتبي الفئة اللي انتي لازم تستهدفيها في مشروعك.
0: حلو، فهذه الأشياء والنقاط أنه حطتيها في بالك أنه أي مشروع ثاني لازم أني أنا ما أغلط نفس هذه الغلطة،
1: ما تندفع. لا تندفع، أول شيء درس الموضوع، امسك ورقة وقلم واكتب
0: وحدد أهدافك. أيوة. حلو، أنا استأذنك نطلع لفاصل قصير من بعدها نرجع نتواصل، فابقوا معنا
1: إن شاء الله.
2: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو، استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
3: أقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: من هلا أفآم، هذه حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة بعد الظهيرة، غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار، مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ المتقطع، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار، طيران السلام. مع سمير الحراسي على هلا اف ام.

0: اليقين الربيعي رئيسة مبادرة البوصلة ضيفتنا اليوم في مشوار برنامج هلا كافي. ويا هلا فيش من جديد اليقين، كيف فيكم. أمورك؟
1: الحمد لله طيبة
0: الحمد لله. انسي اليقين، بعد كل هذه التجارب أنا ودي تخبريني كذا عن قصص ومواقف يعني حصلت معك أثناء مشوارك في عالم البزنس.
1: في عالم البزنس يعني
0: بالأفكار اللي أنت عملتيها، يعني أنت خبرتيني مريتي بمشاريع مختلفة وأيضا من خلال المشاركة في هذه المبادرة، يعني أكيد صارت معك بعض المواقف، خبرينا شوية يعني إيش أبرز المواقف والقصص اللي صارت معك أثناء الورش والحاضنة.
1: في الحاضنة هذه اللي راحت يعني كان مدتها 4 أيام. صراحة هم ما اقتصروا يعني فقط على أنه تلقي أنكم أخذوا المعلومة وخلاص، لا، في كان جانب ترفيهي. فكان من أحد الجوانب الترفيهية أنه رحلة في بلادي
0: حلو.
1: كان يعني نحن متعارف عليه ونحن نعرف انه محافظة الظاهرة ولاية عبري ما فيها بحر.
0: صحيح. رحت بحر ولا كيف؟ من وين؟
1: حصلنا مقلب.
0: كيف خبرينا؟ مقلب بحر في ولاية عبري. زين، شو اللي صار؟
1: فقالوا لنا يلا خلا بنوديكم وكذا، فرحنا السد على أساس أنه يعني في ماي وكذا. فلما وصلنا هناك إنه لازم أنت تركب عشان تشوف، يعني تروح في فوق عشان تشوف يعني تحت وكذا. فتقدموا لنا الشباب إنه يشوفوا كذا، فقالوا لنا إنه أيوه في هناك يعني بحر وماي وكذا، تعالوا شوفوا. فلما طلعنا فوق
0: وأنت فعلا صدقتوا إنه في أيوه بحر في عبري. إنزين، ورحت صعدت السد.
1: صعدنا السد حصلنا أرض قردة مقشوفة.
0: زين،
1: ما فيها ولا شيء، حتى
0: قطرة ماي ما في،
1: لا قطرة ماي، الأرض متشققة من كثر الجفاف اللي فيها، فكان يعني مثل المقلب، يعني خضيناها مقلب.
0: بس أكيد هذا المقلب وراها فكرة، إيش كانت فكرتها؟ يعني هي من ضمن أعتقد جانب المعلوماتي والوعي في مبادرة وزارة الثقافة والرياضة والشباب، خبرينا إيش كانت الفكرة؟
1: أي شيء.
0: أيوة حلو، كانت فكرتها أنه ما تصدقوا أي شيء تسمعوه.
1: أيوة، لأن صراحة هذا مقلب يعني خضينا، وبعدين يعني عشان نضحك نفسنا وكذا في الموضوع أنه صورنا المكان ورسلنا حشات جيبتي وقلنا له خلا يعني بحر هنا فيه، ورسلناه في الجروب انه حصلنا البحر هو ذا، تعالى.
0: خليت شات جي بي تي يقنعكم انه فعلا في محافظة الظاهرة في البحر. انزين،
1: بعدين رسلوا انه اجعله واقعيا اكثر، يعني من بين التعليقات انه اجعله واقعيا اكثر الموضوع انه البحر ترى طالع.
0: ايوه، وهائج الموج.
1: ايوه، في موج يعني كيف وانت في عبري.
0: حلو حلو. ايوه، فعشتوا يعني اجواء استثنائيه.
1: اتوقع ان اهل عبري يعني ما بيعجبهم.
0: ليش؟ بالعكس، يعني انه حلو نشوف بحر، بس ما في بحر
1: فعلا
0: في ولاية عبري. طب المحاضر ايش قالكم او الفريق اللي كان معني في الحاضنة عن تفاصيل هذا النقطة؟ واعتقد هي نقطة مهمة انك انت لا تصدق اي شيء، خبرينا اكثر عن هذا الموضوع.
1: يعني هو جابوها بطريقة اللي هي ضحك رفاهية، لان كان خلاص يعني خلصت اللي هي الورشة، خلصت مدتها من الصباح الى العصر، فكان يعني انه بس انه درس بسيط.
0: وهي دروس
1: أيوة
0: تستفيد منها،
1: من الدروس البسيطة اللي انت يعني بتستفيد منها في حياتك، انك لا تصدق اي شيء. يعني هل معقولة يعني انت عندك فكرة ان هذا المكان ما في اساسا بحر، ما في هذا الشيء، تروح وتصدق الناس يعني ليش؟ ولا رايح تتأكد بنفسك؟ ايوه كذا يعني. بس
0: حلو، فاحيانا هذه الجوانب هي اللي تخلي المعلومة تترسخ في بالك وتستفيد منها لفترة اطول، انه فعلا بعض الأشياء لا يعني تحطها في بالك أنه لا ما يصير أو هذا الشيء ما ممكن، ولكن اليوم هذا المقلب علمكم درس. جميل جميل، تعيشي وتاكلي مقالب ثانية عشان تستفيدي منها، مش مقالب ما راح تستفيدي منها.
1: فعلا.
0: الله يحفظك يا اليقين. يقين اليوم لو أعطيكي، صار لكم مواقف أو قصص ثانية تحبي تخبرينا عنها؟
1: في اللي هو نشاط هم مسويينه لنا اللي هو نشاط سي في حياتك. اللي هو يعني مثلا نحن نسوي مثل حرف يو، جلسنا على شكل حرف يو، بعدين انت مثلا يلا تعال جلس في المنتصف واحكي لنا قصة حياتك من بداية اللي هي من الصفر الى عمرك الحالي. فكانت يعني صراحة ان انا يعني ما توقعت ان الاشخاص اللي معنا متواجدين في الحاضنة خذوا تجارب يعني وهم باعمار صغيرة. يعني كانت في احد التجارب ان في واحدة الله يعطيها العافية عمرها 20 والحين ما شاء الله تبارك الرحمن تفتح مشروع اللي هو صالون وهي بعمر 20، راحت أكثر من شركة، راحت أكثر يعني من يعني مكاتب سند داومت فيهن وكذا، فجلست تخبرنا أكثر يعني عن مواقفها وخبراتها في الموضوع وذا المجال. قالت أنا صح إن يعني عمري صغير لكن يعني في مواقف كبرتني 20 سنة قدام.
0: ما شاء الله. إيش ذكرت لكم المواقف؟ شيء كذا تذكري في بالك؟
1: موقف اللي هو الإيرانية.
0: إيش صار؟
1: موقف الإيرانية اللي هو مكتب سند كان إن اتصلت بها إنه تعالي نحن شفناش ماخذة مبلغ اللي هو بسيط يعني لا يذكر يعني 5 ريالات تقريبا أو 8 ريالات هي قالت. إنزين فحققوا معاها أهلها ما عجبهم أهل البنت إنه ترى بنتي ما تسوي هذا الشيء. فلما شافوا اللي هي التسجيلات انه طلع فعلا انه هي ما مسوي هذا الشيء، ما اخذت المبلغ ولا شيء وهم مفترين عليها. فدخلوا الموضوع للجهات الاكبر ودخلوا الشرطة ودخلوا كذا يعني،
0: وهي مرت بكل هذه التجارب وهي بعمر 20 سنة.
1: أيوة.
0: وما شاء الله عليها يعني قادرة انها تتجاوز وفتحت مشروع
1: ودائما تشوفيها مبتسمة
0: ما شاء الله عليها. طب من الاخرين من الشباب انتو كلكم كذا يتراوح اعماركم يعني من الى؟
1: في مثلا أكبر يكون عمرهم في 30 تقريبا، كان في واحد معنا في 30 عمره أو ما شاء الله عنده ولدين وكذا يعني
0: ما شاء الله.
1: أيوة يعني ما إنه بس إنه من 20 إلى هذا، لا أنت يعني كمبادر يعني عندك الشغف في أنك توصل الفكرة خلاص بدأ في ذا المجال.
0: شو الأفكار الثانية اللي لفتت نظرك أثناء جلسة السي في؟
1: كان اللي هو ما أتذكر صراحة، بس في إنه موضوع اللي هو كانت طالبة بعد يعني في بنت يعني اتكلمت في موضوع اللي هو أنا قراراتي كلها بيد أهلي، يعني مثلا تخصصها يطلعوها من تخصص لتخصص وهي ما تعرف يعني في الموضوع، ما تعرف في اللي حاصل، تنهض الصباح تقول أنا حصلت نفسي في مجال ثاني في جهة ثانية، يعني تقول إن أنا انتقلت من مكان لمكان، وبعد في طالبة ثانية تقول أنا.
0: طب يعني هي كيف قدرت أنها تتعايش مع هذا الأمر أنه فعلا كل قراراتها عن طريق أهلها، تصحى الصبح تشوف نفسها في مكان آخر؟
1: أيوة.
0: فإيش قالت لكم يعني خبرينا أكثر عنها؟
1: يعني قالت هي أن صراحة أنا عندي صارت عقدة من هذا الموضوع اللي هي عقدة ما أقدر أختار، لازم شخص يختار لي. يعني حتى في الأشياء البسيطة يعني مثلا عندها ساعتين ما تعرف وش تختار اليوم وش تلبس،
0: هذه الساعة أو هذه الساعة.
1: أيوة هذه الساعة
0: كثر ما خلاص تعودت أنه حد يختار. أيوة. عنها أو أهلها هم دائما يختاروا عنها كل تفاصيل حياتها.
1: أيوة فعلا.
0: طب هي إيش كانت تبحث في هذه الحاضنة؟ ليش جاية تشارك؟ وين حابة توصل؟ إيش كان هدفها؟
1: هي صراحة أنا ما جلست معها كثير، لكن يعني تعرفت عليها أكثر في السي في اللي هو سي في حياتك وكذا. فلما يعني كذا أنا أقول واو ما شاء الله تبارك الرحمن إنه في شخص كذا تعتبر إن هي قوية، لأنه في أشخاص يعني ما يتحمل إنه مثلا حد يتدخل في خصوصياتهم. إن أنا أبغى ذا المجال، طيب ليش أنت تتدخل وتسوي لي مثلا إنه تأخذني لمجال ثاني؟ أنا هدفي هنا، ليش تغير هدفي؟ فأنا أشوفها صراحة مكافحة.
0: هي بالنسبة لها وهي تحكي هذه التجربة تحكيها من جانب فعلا إيجابي أو أنه لا؟ يعني
1: أحس يعني من تعبير وجهها أنه لا تسوى غلطي، أنه عندكم مثلا هدف أو يعني شيء معين تريد توصلوا له وصلوا له. أوكي أهلي على عيني وراسي، لكن ما ينفع أن أنا أروح ويعني أدخل في مرحلة العقوق. لا، أن أروح وأقنعهم أني أنا بنتكم أريد ذا المجال.
0: ناخذ ونعطي مع أهالينا ونحاول شوي يكون لنا قرارات في مصير حياتنا. أيوة. يمكن أو كيف هي كانت
1: هي وكذا هي تذكر. يعني وصلت لنا الفكرة أنكم أنتوا لا تخلوا شخص ثاني أنه يدخل في اتخاذ قراراتكم، خصوصا القرارات المصيرية. لأن هي تقول أنا الحين متشتتة ما أعرف وش أبقى في الحياة، يعني ما أعرف وشبه
0: واصلة لهذه المرحلة أنه ما تعرف إيش تريد
1: متشتتة.
0: وعلى المثال اللي ذكرتين أنه أبسط الأشياء يعني ربما حتى اختيار إيش أنا ألبس ما قادرة. أيوة. هي تختار.
1: فكان تقول أنا زميلتي في الغرفة، لأن نحن كنا يعني في الغرفة ثنتين كل ثنتين مع بعض، تقول أنا زميلتي في الغرفة هي اللي تختار اللي وش ألبس اليوم.
0: لهذه الدرجة.
1: أيوة أنا ما أعرف وش ألبس اليوم، وش أسوي اليوم، وش أشرب اليوم، وش أكل اليوم. لا، أنه مثلا دوش الصحن روح البوفيه وخذي لي كذا، يعني ما عارفة،
0: ما تقدر انها تقرر اي اختيار لنفسها.
1: أيوة.
0: سبحان الله، ان شاء الله يعني امورها تتحسن وتعرف مسارها الله. الصحيح وتعرف تختار الطريق اللي هي تحبه، يعني تنسى اللي مضى وفعلا تفتح مسار جديد باذن الله لحياتها. حلو، هل في قصص ثانية لفتتك من قصص الشباب اللي كانوا بشاركين؟
1: في كانت قصة بس راحت من بالي.
0: أفا كيف؟
1: مش كانت يعني في جلسة السي في، يعني أنا صراحة في موضوع يعني وضع الحاضنة أو خلال 4 أيام ما ركزت مثلا أنه بس ناخذ المعلومة وخلاص. يعني أبى أتعرف على البنات، أتعرف على الأشخاص، خبراتهم، وش يعني عاشروا، وش صار لهم في يعني تجارب، أحب أسمع تجارب الناس. فكنت أروح يعني من بنت لبنت أسولف معها إنه وش أمورك، كيف أمورك وكذا. ففي واحدة من البنات كانت قاسة تقول لي إنه بحكم شغل أبوها ودوام أبو والدها يعني كانت تتنقل من مسندم إلى صلالة، من مدرسة لمدرسة، تقريبا من 8 إلى 10 مدارس هي تتنقل من بينها.
0: ما شاء الله.
1: فكانت يعني واجد يتعرق الموضوع اللي هو أني أنا أسوف هذا المدرسة صداقات، بعدين أنتقل للمدرسة الثانية لازم أبدأ من جديد، أبدأ من الصفر. فهي يعني خلاص تأقلمت أنه ما لازم أن أسوي صداقات، لازم يعني خلاص أن أمشي كذا، لأن ماشي بحاجة يعني تبقى معي
0: ثابتة تتعايش. أيوة ثابتة. مع مسألة التغيير المستمر بحكم ظروف والدها في العمل.
1: أيوة.
0: فأعتقد هي فرصة دامنكم في مكان واحد وبمبادرة من الوزارة أنها تطوركم، تنمي من مهاراتكم وتساعدكم أيضا في تحديد مساراتكم، خاصة أن أنتوا توكم تبدوا مشوار حياتكم العملية خلينا نقول، والمعول عليكم كثير أنكم فعلا تظهروا بأفكار إبداعية واستخدام تقنيات الحديثة، منها تقنيات الـ AI واللي أنت حريصة وحاطة عينش عليه بشكل مختلف. أعتقد إحنا تونا فرش مخلصين من هذه الحاضنة، يعني يحتاج لش كم أسبوع أو أقل في تحديد مسارات إن شاء الله قادمة، ومحتاجة وقت شوية كذا يعني تتعمقي أكثر في التفاصيل الأشياء اللي درستيها. أنا أسأل عن المدة الحين. أنا جاوب عنك. هاي اليقين خبريني.
1: تقريبا يحتاج إلا فقط أسبوع. يعني لأنه هم ما ركزوا بس إنهم يعطونا يعني يلا عطونا هذه المعلومة يلا الحين طبقوها بالمرة حار بحار.
0: حلو.
1: فكان نطبق يعني في مبادراتنا إنه يلا الحين راح نعلمكم كيف تصيغوا كتابة اللي هو هدف جزئي أو كيف تصيغوا اللي هو نشاط معين. فهم علمونا ذا الشيء أولا نظري بعدين عملي.
0: هذا كله بالمجان؟
1: بالمجان.
0: بالمجان. حلو. لو عطيتي كل شاب وشابة في سلطنة عمان بوصلة واحدة ترشدهم، شو راح تكون نصيحتك لهم؟
1: أيا كانت يعني في مسار حياتك في فرصة تشوفها روح جوهد
0: توكل على الله.
1: توكل على الله. جازف يعني لا يعني الفرصة تجيك يمكن تجيك مرة واحدة ما تجيك أكثر من مرة. جتك الحين روح. حتى لو فشلت فيها وأنا ما أعتبر أن هذا فشل، أعتبره تعلم. يعني الفشل أنا بدل هذا الكلمة بكلمة اللي هو أنا أتعلم. أنا ما فشلت أنا تعلمت. فأنا أنصحهم يعني إذا كان عندك مثلا روح مبادرة، عندك شغف في أنك توصل معلومة، عندك مثلا في مجال معين ممكن أنك أنت تروح تبدأ.
0: لا تخاف وتوكل على الله. أيوة على الله
1: فعلاً.
0: مهما يعني صارت معك بعض العرقلات أو ظروف مثلا ما كانت مهيئة في البداية، بس تتعلم منها
1: صح
0: وتتطور من خلالها وتقويك أكثر.
1: ولما
0: بعد ما
1: تختلط في بيئة العمل أساسا وبيئة يعني المجال معين راح تكسبك خبرات، راح تطور من هذا يعني من البداية اللي انت بديتها. مثلا بادي بداية بسيطة راح من اختلاطك في هذه البيئات المعينة راح تنتقل إلى شيء يعني غير متوقع.
0: فعلا أكيد. احنا نتمنى كل التوفيق لكل الشباب أصحاب الأفكار الإبداعية، وفعلا يعني يشدوا حيلهم ويتوكلوا على الله، وبإذن الله يعني التوافيق حليفهم في مسار اختياراتهم المختلفة. بعد يعني تخرجك من هذه المبادرة من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، هل تنصح الشباب فعلا انهم يشاركوا في هذه الحاضنات؟
1: أكيد طبعا. طبعا أنصحهم أنهم أول ما يشوفوا اللينك لبن رئيس قلوه. لأن صراحة يعني المعلومات اللي خذيناها في وقت الحاضنة ما أعرف كنت من وين راح أجيبها. يعني في معلومات ما حتى اللي هو الأشخاص الثانيين ما يقدروا يعطوك، يعني الأشخاص العاديين. الأشخاص اللي عندهم خبرة في هذا المجال ومجال المبادرات راح يعطوكم الأفضل.
0: نعم أكيد. يعني نتمنى لك كل التوفيق، وفعلا هذه فرصة للشباب بما أن هذه المبادرة هي مجانية من وزارة الثقافة والرياضة والشباب اللي تنفذ برامجها في تعزيز العمل الشبابي من خلال حاضنة المبادرات الشبابية اللي اختتمت مؤخرا بولاية عبري بمحافظة الظاهرة، وتم تنفيذ هذا البرنامج لتعزيز الفرق الأهلية أيضا في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. وفي محافظة الظاهرة نظمت الوزارة حاضنة بمشاركة 22 مبادرة شبابية تم اختيارها وفق معايير وشروط محددة وضعتها الوزارة عن طريق التسجيل الإلكتروني، اللي أعتقد نفس الفرصة اللي حصلت لك وشاركتي فيها مباشرة، والحمد لله أنك استفدتي من هذا الاختيار. أنا شاكرة لك وجودك معنا اليوم. حابة تقولي شيء اليقين قبل لا أختم معك هذا اللقاء؟
1: لا شكرا.
0: شكرا لك أنت نورتينا، وشكرا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب على هذه المبادرات الشبابية اللي تقوي الشباب وتساعدهم في تحديد مساراتهم. أتمنى لك كل التوفيق. يعني أهلك ودي أسألك هذا السؤال الأخير، كيفهم مع كل الأفكار اللي أنت دائما تطلعي لهم بفكرة كذا جديدة؟
1: لا يقولوا لي كلمة واحدة، لا تعقى نفسك
0: في كل مكان، ركزي أيوة على شيء،
1: ركزي على شيء معين خلاص، بسك لا تعقى نفسك في أكثر من مجال، كل شيء تبي تدخلي وكل شيء تبي تشاركي فيه
0: هدي شوي، ركزي على شيء واحد. الله يوفقك إن شاء الله. اليقين الربيعي رئيسة مبادرة البوصلة، شكرا جزيلا لك، ينورتينا.
1: نور نور،
0: الله يحفظك.
2: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان، اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 8000100 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.

0: المزيد من تبارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر عمان air.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: بكل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

0: هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، وخلونا هالمرة نتابع آخر أخبار منتخب الطائرة ويخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة الطائرة بإذن الله بكرة الاثنين مواجهة مهمة أمام المنتخب التايلندي ضمن منافسات بطولة كأس آسيا للرجال 2026 المقامة حاليا في مدينة أحمباد بالهند، وذلك عند الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت مسقط. منتخبنا أكيد يبحث عن الانتصار الثاني على التوالي وتعزيز حظوظ في المناسبة أو المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأدوار المقبلة. يدخل منتخبنا هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة مع البداية المثالية اللي سجلها في الجولة الافتتاحية، فوز مثير وماراثوني على المنتخب القطري، واحد من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في مباراة شهدت تنافس كبير امتد إلى الشوط 5 الحاسم بعدما خسر منتخبنا الشوطين الأول والثاني. أظهر لاعبي منتخبنا خلال مواجهة قطر شخصية قوية وقدرة كبيرة على العودة في أجواء المباراة رغم تأخرهم 2 في النتيجة، بس نجحوا في حسم المواجهة بعد أداء جماعي جميل ومميز، يعني عكس حالة الانسجام والاستقرار الفني اللي يعيش الفريق خلال الفترة الأخيرة. تمثل مواجهة بكرة اختبار جديد للأحمر أمام منتخب تايلاند المعروف بأسلوب السريع وتنظيمه الدفاعي الجيد، الأمر اللي يتطلب من لاعبي المنتخب المحافظة على التركيز والحد من الأخطاء الفردية، خاصة أن المباراة تأتي بعد أقل من 48 ساعة من المواجهة المرهقة بدنيا أمام المنتخب القطري. ويعول الجهاز الفني بقيادة المدرب نزار الشكيلي على مجموعة العناصر اللي قدمت مستويات لافتة في المباراة الأولى، وفي مقدمتها أكيد نجوم المنتخب محمود السعدي، يونس العامري، إسماعيل الحيدي، وفلاح السرادي، إلى جانب بقية عناصر المنتخب الشابة اللي أسهمت في تحقيق الانتصار الافتتاحي. أكيد إحنا نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا، وإن شاء الله يعني يرجع كذا بنتيجة طيبة يفرحنا فيه، ودائما نشوف منتخباتنا في مختلف الرياضات في منصات التتويج وفي هذه المنافسة بإذن الله. نقول لمنتخبنا توكل يا عماني.
1: هلا كفي على هلا اف ام،
0: وبالتوفيق أكيد إذن لمنتخبنا الوطني الأول لكرة الطائرة في المواجهة الحاسمة يوم غد أمام المنتخب التايلندي ضمن منافسات بطولة كأس آسيا للرجال 2026 بالهند، بعد أكيد مباراة أولى موفقة بإذن الله. هذه المواجهة أيضا تكون موفقة للأحمر، ونفرح كذا بأخبار طيبة. توكل يا العماني.

0: إنترنت أو عصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المادة 128 من قانون العمل: يحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه أو التحريض عليه في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور، بما في ذلك المنشآت النفطية والمصافي البترولية والموانئ والمطارات ووسائل النقل العام وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
2: تبك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دولياً.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

مستمعينا في محطتنا الأخيرة لمشوار برنامج هلا كافيه اليوم، خلونا نروح لكأس العالم. وأكيد كل يوم عندنا قصة وعندنا ترند وعندنا سوالف جديدة تسمعوها في مختلف التوقيت عبر الأثير أو عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة هلا أف أم، ودائما هذه الأحداث لها كذا قصص مختلفة وأكيد إحنا نعيشها حتى ولو كنا بعيدين عن أمريكا وكندا والمكسيك، ولكن أجواء كأس العالم حاضرة في بيوتنا من خلال متابعتنا أيضا لمختلف المباريات، وإذا مش بالبيت بالبيوت جيراننا في المقاهي وفي مختلف المواقع اللي تبث المباريات. وهذه فرصة أيضا نذكركم اللي موجودين في محافظة ظفار لزيارة مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم هناك بالواجهة العصرية بأتين أتين سكوير، وبث مباشر لجميع مباريات كأس العالم بين أجواء استثنائية ومختلفة ومشروبات لوفيرا ومختلف المقاهي والأكشاك للشباب العماني الحاضر هناك بين تفاصيل المونديال. مباريات اليوم إن شاء الله المباراة المرتقبة أكيد بكل تفاصيل، وأنظار العالم تتجه وخاصة الأنظار الدول العربية إلى مواجهة إسبانيا والسعودية الساعة 8 المساء بإذن الله. هذه المباراة اليوم، بتليها مباشرة مباراة بلجيكا وإيران 11 المساء، المباراة المتأخرة اليوم أورغواي والرأس الأخضر الساعة 2 بالليل أو خلينا نقول 2 صباحا، أيضا مباراة نيوزيلندا ومصر 5 الفجر، الأرجنتين والنمسا بكرة 9 المساء. هذه مباريات مهمة خاصة اليوم، مجموعة من المباريات اليوم كان الله في عون كل متابع لكرة القدم، مباريات بتوقيت متأخرة عدا المواجهة الأولى 8 المساء سعودية وإسبانيا. ها وين راح تتابع هذه المباراة؟ خبرنا توقعاتكم لهذه المباراة. مباراة أعتقد راح تكون مثيرة وإن شاء الله تكون مباراة ممتعة، وإن شاء الله كذا تختتم بغض النظر عن مشجعي المنتخب الإسباني، بس ودنا فعلا مباراة تكون بطعم الفوز العربي والخليجي بالتحديد بفوز المنتخب السعودي بعد تألق خاصة حارس المنتخب في المباراة الأولى. اليوم نتمنى هذه المواجهة تكون أيضا موفقة للمنتخب السعودي. مباراة ثانية مثل ما ذكرنا بلجيكا وإيران 11 المساء، والأورغواي

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر.
2: هلا كافيه،
0: جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.
2: هلا كافيه.

الأهداف السبعة في كأس العالم ليست مشهدا يتكرر كثيرا عبر تاريخ المونديال. لم تشهد البطولة سوى 5 مباريات سجل فيها 7 أهداف أو أكثر لفريق واحد. اللافت أن ألمانيا كانت حاضرة في 3 منها، ب8 أهداف أمام السعودية في عام 2002، وسباعية تاريخية ضد البرازيل في مونديال 2014، ثم سباعية جديدة أمام كوراساو في مونديال 2026. أرقام تؤكد أن الماكينات الألمانية تعرف جيدا كيف تترك بصمتها في أكبر مسرح كروي في العالم. هلا بالمونديال.

0: المتعايش مع فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز إذا التزم بالعلاج والمتابعة الطبية يعيش حياة طبيعية مثل الآخرين، لذلك لا يوجد أي مبرر للخوف أو العزل أو التمييز. الخطر الحقيقي ليس في الشخص المتعايش، بل في المعلومات الخاطئة اللي تخلق خوف غير مبرر داخل المجتمع.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن.
1: اطمئن.
0: اطمئن. الدعم موجود.
1: الدعم موجود.
2: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالاً عمانياً غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاماً، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
3: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2200-9004.
5: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.

0: قال
1: ليا صافي سنتطاس حدقة الله
2: ده مش ده دي مش ميه.
3: ليش التدخل المبكر مهم لدى متلازمة داون؟ كل ما بدأنا مع الطفل وهو صغير كل ما تحسنت حياته أكثر. التدخل المبكر يشمل العلاج الطبيعي عشان نقوي عضلاتهم وحركاتهم، علاج النطق عشان نساعدهم يتكلموا بوضوح، العلاج الوظيفي عشان يعتمدوا على نفسهم في أمور حياتهم اليومية. هذا كله يساعد الطفل أن يكون مستقل ويقدر يندمج في المجتمع بشكل طبيعي وحلو.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
5: أنا أحب

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: On Insta at Hala FM Radio.
0: Follow Hala FM على الانستغرام
2: @HalaFM Radio.
3: Hala FM
4: مزاجك بالعربي.

0: شجني مثل عينيك بلا وطني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

0: وما يصير أنا أقصر في ولدي بعدين أشوف ولد أخوي أو ولد أختي عنده وأنا هو ما عنده. لازم نتعلم أن قانون البيت هو قانون البيت. بيتنا مختلف عن بيوت الآخرين، احنا نحترم بيوت الآخرين، هم أحرار لكن احنا بيتنا مختلف. هذا التسيب طبعا اللي انت قلتيه، ولا حدود، وهذه مش تربية إيجابية، هذا تدليل مفرط أو حماية زايدة. لما تتعامل بهالطريقة انت يالس تخسره، تعرفي الخرز اللي في المسبح كأنك قصيته وفرط كله يعني، الحين عاد لمه. ففعلا ما تقدر ابدا انك تحتوي طفلك بهالطريقه، انت بالعكس انت تضرب، لان ياس اللي تحتوي السوشيال ميديا، تحتوي الاجهزه، يحتوي اصدقائه، لما نخليهم على كيفهم. ان تعرفي في امهات حتى ما تقدر تسيطر على بنتها انها تقولها لا، ما يصير ان مثلا في قانون انه ما في صديقه تدخل غرفه النوم تقعدوا مع بعض، ومع صديقه ممكن تقعدوا معاه في مكان، اذا بتقعدوا ما يكون في ابواب مغلقه، لا احنا حره، انا حره، انا بطلع ارجع على كيفي، ما تكلموني، لان عودوها من يوم صغيره ان هي على كيفها. فبعدين تصير السيطره صعبه. امهات يتفاجئوا بنات مثلا انها ما خلاص يعني اسره ملتزمه، بنت محجبه تصير ما تريد، لان انا حره خلاص يعني، ما عندها هذيك الحدود، ما عندها انتماء للبيت، انتماءها من البدايه كان للخارج. فالاحتواء او تحقيق كل الامنيات ان احنا نكون مصباح علاء الدين لاولادنا، يعني هذا مثال جدا سيء للام والاب. نعطي وناخذ عشان هم يتعلموا يعطوا وياخذوا. أعطيهم حب واحتواء وأخذ منهم احترام، وأعطيهم احترام عشان يعطوني أيضا بر إيجابي، وهكذا ونتبادل العطاء الإيجابي. لكن لما أنا بس أعطي هو بيتعود أنه ياخذ بس، ما بيتعود أنه يعطي. بكرة أنت تطيح أو تتعور ما يشلك، لأنه هو تعود أنه بس ياخذ، ما تعود أنه ياخذ ويعطي يعني.
1: هذه شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.

فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: إيبرنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

0: المعلومة الخاطئة عن فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز تصنع خوف وتمييز أكثر من المرض نفسه، والشائعات ما تحمي لكن تضر وتبعد الناس عن الفحص والعلاج. انشر دائماً المعلومات الصحيحة ومن مصادرها الموثوقة. الوعي الصحيح يحميك ويحمي مجتمعك.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن.
1: اطمئن.
0: الدعم موجود.

0: الحاجة للدم لا تتوقف حتى في أيام الإجازات. خصص بعض الدقائق في أيام الإجازة وكن سبباً في إنقاذ حياة بتبرعك بالدم.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: حساباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعربي.

0: كتب منتخب كوراساو فصلا استثنائيا في تاريخ كرة القدم بعدما تأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى. فالجزيرة الكاريبية الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها نحو 158,000 نسمة أصبحت أصغر دولة من حيث عدد السكان تبلغ نهائيات المونديال.
1: هلا بالمونديال.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.

0: لكل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
1: حكايات المونديال.
2: حكايات المونديال.

0: في الوقت الذي لم تكن الاحترافية تسود عالم كرة القدم، ظهر عدة لاعبين مع أكثر من منتخب، ولكن هل لديك الجودة حقا لتصل لنهائي المونديال مع منتخبين مختلفين؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكاية المونديال، معي عمرو فكري. في السابق لم تكن كرة القدم تتسم بالاحترافية بشكل كبير. أساطير كبوشكاش الأيقونة التاريخية لمنتخب المجر شارك مع منتخب إسبانيا في كأس العالم، كذلك ألفريدو دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد الذي لم يشارك في المونديال ولكنه مثل من قبل منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا. ولكن قبل أكثر من 100 عام ظهر لاعب أرجنتيني يدعى لويس مونتي برزت إمكانيته بشدة. 8 سنوات قضاها في سان لورينزو بين عامي 1922 و 1930، مثل خلالها منتخب الأرجنتين وكان مع الفريق الذي خاض أول مغامرة لراقص التانجو في كأس العالم أمام أوروغواي. نهائي مونديال 1930 كان بين الجارتين اللدودتين أوروغواي والأرجنتين، إعادة لنهائي الأولمبياد قبل عامين. هتافات مشجعي الأرجنتين كانت الفوز أو الموت، وتهديدات بالقتل وصلت لمونتي بالذات أحد أبرز لاعبي الأرجنتين في البطولة. هو من سجل هدف الفوز على فرنسا وسجل افتتاحية نصف النهائي ليقود بلاده للنهائي أمام أصحاب الأرض. في النهائي تقدمت الأرجنتين بالشوط الأول، ولكن أوروغواي عادت في الشوط الثاني وفاز بالمباراة. ولم يتعرض مونتي للقتل، ولكنه هرب ورحل إلى إيطاليا ليلعب ضمن صفوف يوفنتوس. هناك حصل على الجنسية الإيطالية لينضم للأتزوري ويخوض معهم المونديال على أرضهم. كان محظوظا لغياب أوروغواي ولتوديع الأرجنتين مبكرا من الدور الأول وعدم ملاقاته إياهم في الطريق الذي خاضه الطليان حتى المباراة النهائية. المباراة كانت على ملعب الحزب الوطني الفاشي وبحضور الدكتاتور الإيطالي بنيتو موسوليني. أجواء مرعبة تذكر مونتي بتهديدات القتل قبل 4 أعوام في حال الخسارة، اتهامات بالفساد أحاطت بالبطولة وبفوز إيطاليا بها على تشيكوسلوفاكيا بالنهائي، إلا أن الأتزوري توج بعدها بمونديال 38 وبأولمبياد 36.
1: La finale si gioca a Roma il 10 giugno. C'è il Duce in tribuna. In campo sono Italia e Cecoslovacchia. Italia è per la prima volta campione del mondo.
0: نهائي ثاني لمونتي جاء سعيدا هذه المرة. في كلتا المرتين تم اختياره ضمن فريق البطولة، لكن اللاعب ذو 33 عاما يوم نهائي ملعب الحزب الفاشي لم يشارك في المونديال مرة ثالثة.

0: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.
1: حكايات المونديال.

0: Abur-abur matematika i.
1: Da, mis, da, di. Mis, mis.
2: Semua, baby. Abata, abata, abata.
3: الجمعية العمانية المتلازمة داون من دورها أيضاً أنها توعي الناس والمجتمع، يعملوا حملات توعوية في كل مكان، ينشروا معلومات صحية عن متلازمة داون عشان الناس تفهمهم صح، يحاولوا يغيروا النظرة المجتمعية ويقللوا من الوصمة أو الإحراج.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
5: أنا أحب
6: هلا أبقى.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

0: ساوند كلاود. التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية. تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
1: هلا اف ام
2: مزاجك بالعربي.
1: ساوند كلاود.

0: فيها السنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمة حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي ابد, نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا, ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف,
4: ضحكم ومواضيع
5: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
6: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا, يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: يوميات البرامج، تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: At Hala FM Radio.
0: Hala FM على تويتر.
3: Hala FM Radio.
4: Hala FM.
5: مزاجك بالعرب.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل الجرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، ناي الجرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا اعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767.
2: 9634-4767.
1: تواصلوا معنا اليوم.

كلها عراقي. هوا بغداد الساعة 10 المساء من كل أربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا FM.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم العلي.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: السنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غيظ وحر والجو يا لطيف.
2: تعز الطير وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكم ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن

حبك ما ينتهيش، مخلوق عشان يعيش. اداني عمر تاني غير عمري الاولاني، رجعت ضحكه شفايفي ورجعت تاني الاغاني. يا حبيبي الروح والعين، يا زماني واحلى سنين، يا ملكني بخطري وبرضايا واوامرك جايه على هوايا. مين يقدر ينهي حبك غير اللي قال له عيش؟ يا حبيبي هد قلبك، حبك ما ينتهيش. كلمات الشاعر الغنائي عمر بطيشة، ولحن الموسيقار سيد مكاوي، ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل.